اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مكان تجرح انت لو مثلي تعاني كان ظلك لو تطول تذبح.

وانا ببلد نشكي ونعاني. لا غلطتك، لا غلطتك، لا غلطتي، غلطة زمان.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وصباح السعادة عليكم أحبتنا ومستمعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. هناك صباحات تأتي وكأنها رسالة خفية تقول لنا جميعا: ما زالت الحياة تمنحنا فرصة أخرى لنبدأ بطريقة أجمل. وصباح الاثنين تحديدا مستمعينا يشبه الباب الأول في أسبوع جديد، باب ندخل منه بأفكارنا بمشاعرنا وبكل ما نحمله داخلنا من أمل أو تعب، لكن الأجمل دائما أن نختار أن نبدأ بخفة قلب وأن نترك للأيام مساحة كي تفاجئنا بما هو أجمل مما توقعنا. وفي هذا الصباح مستمعينا نهديكم وقتا يشبه الهدوء وكلمات قريبة من القلب ومساحة دافئة نلتقي فيها كما اعتدنا دائما بمحبة وصدق. صباح الخير مستمعين تغاريد في كل مكان، نرافقكم في هذه الحلقة سلسبيل زايد من الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ شافي الهاجري.

يا صباح الحب والسعادة وحياكم الله عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج في أم وتحديدا من برنامجكم تغاريد. في زحمة الحياة ننسى أحيانا أن السعادة لا تحتاج إلى أحداث عظيمة حتى نشعر بها، بل تحتاج إلى لحظات صادقة، إلى كلمة طيبة تقال في وقتها، إلى شعور بالأمان، وإلى أشخاص يجعلون الأيام أخف مهما ازدحمت التفاصيل. كثير منا مستمعينا يربط الراحة بوصولهم إلى مرحلة مثالية في حياتهم، حين تهدأ الضغوط وتتحقق الأمنيات وتصبح الأيام أكثر ترتيبا ووضوحا. لكن مع التجارب يكتشف الإنسان أن الطمأنينة تنبع غالبا من طريقة النظر إلى الحياة ومن قدرته على التوازن وسط التحديات اليومية. قد يبدأ اليوم مزدحماً بالمسؤوليات، ثم تغير رسالة لطيفة المزاج بالكامل، وقد تمر فترة ثقيلة على الإنسان، فتأتي جلسة بسيطة مع من يحب لتعيد إليه شعور الراحة والاتزان. وأحياناً يكفي أن ينتبه الإنسان للنعم الصغيرة حوله حتى يشعر بامتنان أعمق وقدرة أكبر على الاستمرار. علم النفس الإيجابي يتحدث كثيرا عن الامتنان الواعي، وهو أن يمنح الإنسان نفسه لحظات يتأمل فيها الأشياء التي اعتاد وجودها حتى أصبحت جزءا طبيعيا من يومه. الصحة، وجود العائلة، صديق يسمع باهتمام، قدرتنا على البدء من جديد، أو حتى صباح هادئ نرتشف فيه القهوة براحة. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع في داخلنا شعورا عميقا بالرضا والطمأنينة أكثر مما نتخيل. ومن أجمل الأمور التي تمنح الإنسان سلاما داخليا أن يخفف المقارنات، وأن يركز على رحلته الخاصة بدل الانشغال برحلات الآخرين. لكل شخص ظروفه، ولكل إنسان حكايته التي يخوضها بصمت. الحياة الحقيقية تحمل محاولات وتعبا وتعافيا وأملا يتجدد مع الأيام. وأحيانا مستمعينا يكون أعظم ما يحققه الإنسان أنه استمر رغم كل ما مر به، وحافظ على طيبة قلبه وعلى احترامه للناس، وعلى قدرته في أن يبدأ مرة أخرى بروح أكثر نضجا وهدوءا. وفي هذا الصباح دعونا نمنح أنفسنا مساحة أخف، نبدأ أسبوعا بطاقة أكثر هدوءا، ونتذكر أن الأيام الجميلة تأتي أحيانا بطريقة بسيطة جدا وعلى هيئة راحة داخلية أو دعوة صادقة أو شعور مفاجئ بأن القادم يحمل لنا ما يستحق الانتظار.

يا صباح الخيرات ويا هلا وسهلا بكل من ثبت الموجة على هواء إذاعة صوت الخليج، ونتمنى أكيد مشاركاتكم الصباحية الجميلة بتغريداتكم وكلماتكم اللي مليئة بالإيجابية ومليئة بالفائدة من خلال الواتساب على 00974440 30000 من داخل وخارج دولة قطر. وأكيد أيضا نرحب بتواصلكم من خلال منصة إكس، نرحب بتغريداتكم أيضا الجميلة. نبتدي هالتغريدات والرسائل من علي خاطر النجادي. علي اليوم يقول لكم: لا تحل مشاكلك بالصراخ والعصبية، لا يكون هذا أسلوبك سواء في بيتك أو خارج بيتك. امسك نفسك في الشارع، المطار، الطائرة، المجمعات، المكاتب الخدمية، يعني في أي مكان يقول لك امسك نفسك، لأنه إن على صوتك وحمر وجهك فقد خسرت موقفك حتى لو كان الحق معك. قم بحل مشاكلك بالتفاهم، بالحجة، بالنظام، بالحزم. نوع أساليبك، لكن لا تترك أعصابك تنفلت أبدا، فهذا سيعقد الموقف ويوتر الجو ويخفف ويخيف الموجودين ويعرضك للمساءلة القانونية لو خرجت الأمور عن السيطرة. عند غضبك استعمل عقلك. تحياتنا لك يا أخوي علي. بالفعل، وبالذات يمكن حتى في فترة الصباح احنا مثلا مع الازدحام، والواحد ممكن يكون طالع من متوتر أو مثلا مستعجل إلى آخره، فمثل ما قلت ممكن موقف معين، حدث معين يخلي الشخص يتوتر، فبالتالي يلجأ إلى الصراخ والعصبية. طبعا أكيد إحنا بني أدمين في الأخير، ممكن في موقف أنا مستدعي مني أني أرفع صوتي، أو مثل ما قلت ممكن توصل فيني يعني أغضب، ولكن الشخص إحنا مثل ما نقول يحاول قد ما يقدر يكون مرن ويحاول أنه يركز في كل كلمة قاعد يقولها. مثل ما قلت في بعض المواقف ممكن الشخص يعرض نفسه للمساءلة القانونية. فشكرا لك على هالرسالة يا علي، وصباحك جميل.

والله من الأشياء اللي ممتنة لها كل صباح، يعني عندنا الموظف اللي في الكافتيريا كل يوم يبدع كذا بالكابتشينو اللي قاعد يجهز لنا الصباح بأشكال فنية جميلة، فالله يعطيه الصحة والعافية. نرجع لرسائلكم الحلوة. هذه رسالة من أبو هيثم من مسقط، يقول بالتواضع والحب تصبح المرونة طبيعية. أتفق معك 100%. عندما نقابل شخصا غير متعاون نحتاج أن نكون أكثر تواضع ونحاول أن نفهم طريقة التواصل معه، فإن لم يكن من خلال الكلمات فيمكن أن يكون من خلال الأفعال. بالفعل عندما نكون قادرين على الاستمتاع بحب وتفاهم فلن يكون صارما في التعامل مع الآخرين، ولكن سنكون قادرين على التكيف للتواصل والتعاون مع الآخرين. أسعد الله صباحك بكل خير. بالفعل أخوي أبو هيثم، دايما التواضع، والواحد كل ما كان متواضع وكل ما كان مليء بالحب وكل ما كان متفاهم ومتعاون، صدقني اللي قدامه مهما كان من شخصية شرسة شخصية قوية راح مثل ما نقولها بالعامية يطخ ويحاول أنه يكون مثلا أخف في تعامله معك. فشكرا جزيلا لك يا أبو هيثم مرة أخرى. سليمان صباحك نور وسعادة، يقول انشغل بأمرين ما ينفعك وما ينفع الناس، وترفع عن أمرين ما يضرك وهفوات الناس. بارك الله فيك يا سليمان. وبالفعل الانشغال يقول أيضا بتصنيف الآخرين وفق عيوبهم وأخطائهم سلوك مشين تمتد جذوره إلى أساليب التنشئة، ومن أكثر هذه الأساليب تأثير دفع الوالدين أطفالهم إلى التفتيش عن نقاط ضعف أقرانهم واعتبارها معايير تفوقهم. كلامك جميل، ويعني يحتاج له بالفعل حديث يعني يطول. يعني سبحان الله احنا ممكن نقوم ببعض الأمور، ومن ضمنها مثل ما قلت يا سليمان ان احنا نصنف الناس، تلقى عيوننا سبحان الله تشتغل رصد وحكم وتصنيف. وإذا رجعنا شوي لتاريخنا لحياتنا لتربيتنا تلقى ان الوالدين هم اللي كانوا يسوون هالشيء، فبالتالي تبرمج الدماغ اني انا اشخص الناس واني انا احكم على الاخرين واني انا اقول ايوه هذا فلان سوى الحركة الفلانية فهذا قصده كذا، او فلان قال في النقطة الفلانية فهو يرمي للشغلة الفلانية، فقاعدين نمشي ونصنف والحكم في الاول والاخير لله سبحانه وتعالى. فجميل مجرد ان احنا نستشعر ونستبصر ان احنا قاعدين نقع في هذا الفخ. وابدا انا ضد سالفة اني والله الوم الوالدين، خلاص احنا اشخاص بالغين، خلاص نبتدي صفحة جديدة، انا اللي ابتدي اهذب نفسي وابتدي اطور واغير من طرق التفكير الخاطئة اللي انا نشأت عليها بظروف معينة. فشكرا لك يا سليمان على هاللفتة الجميلة. اكيد راح نستمر في استقبال رسائلكم ومشاركاتكم خلال هالساعة من الان وحتى 8 صباحا.

صباحكم جميل مستمعينا، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم تغريد على هوى صوت الخليج، وما زلنا في استقبال رسائلكم الصباحية الجميلة عبر الواتساب على 00974-44-30-ألف من داخل وخارج دولة قطر، وأيضا نرحب بتواصلكم معنا وتغريداتكم عبر حساب إذاعة صوت الخليج FM. طيب، من الرسائل اللي وصلت لنا خالد سليمان يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك، فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. بالفعل صدقت يا أخوي خالد، وشكرا على هالرسالة الصباحية. اليوم سالم يقول لكم: ما حفز نفسك كل يوم، تذكر عمل أنجزته أو دراسة تفوقت فيها، ستجد دائما أن في حياتك ذكريات سعيدة عشتها. بالفعل يا أخويا سالم، مثل هالطريقة تخلي الواحد ينظر إلى الإنجازات ويحس بنوع أيضا حتى من الاندفاعية الجميلة أنه يستمر في الحياة. إحنا غالبا سبحان الله عيننا دائما على الأشياء اللي مثلا فشلنا فيها، والأشياء اللي ما قدرنا ننجزها. وأكبر دليل حتى لما نقعد الصبح أول شغلة نشوفها: ها تأخرنا ولا لا، أول شيء سلبي يجي على بالنا. ولكن عكس لما أنا أهيئ هذا الدماغ وأخلي دايما يتذكر الأشياء اللي أنجزتها، ودايما أشكر الله وعلى النعم الجميلة اللي عطاني إياها، والامتنان وغيره من هذه الأمور اللي بالفعل تخلي فيه توازن في حياتنا. فشكرا لك يا سالم. أبو ثامر: يا هلا وسهلا فيك، والله جدا سعيد انك رجعت واصلت معنا في برنامج تغاريد، وصباحك ورد ومليء بالفل والياسمين والجوري والجاردينيا، وتحياتنا لك، واكيد التحايا موصوله للزميل شافي الهاجري. تحياتنا لك يا ابو ثامر، وابيك اليوم ايضا تشاركنا بسؤال حلقتنا اللي راح نطرحه ان شاء الله خلال الحلقه. واذا عندك اي تعقيب على اي معلومه او اي يعني موضوع راح نطرحه، اكيد هالشيء راح يسعدنا من خلال تواصلك معنا عبر الواتساب. أما فايز يقول: لا تقهر أحدا لتسعد نفسك، ولا تظلم شخصا لتبرر أخطائك، حاول دائما بناء سعادتك بعيدا عن آلام الناس. هناك أشياء لا يمكنك استرجاعها في الحياة، مثل الكلمة بعد قولها، يعني بعد قولها، الفرصة بعد ضياعها، الوقت بعد انتهائه، والثقة بعد فقدانها. جميل، صباح الخير وصباحك نور وسعادة. ومثل ما قلت يا أخويا فايز، جميل الواحد ينتقي كل كلمة، خاصة في حديثه مع الآخرين. ما تدري سبحان الله، كلمة الواحد يلقيها ممكن أنها تفتح جرح، وما تدري يمكن سبحان الله ابتسامة بسيطة بدون أي كلام ممكن تشفي جرح إنسان. فتحياتنا لك، والفرص أكيد أي فرصة تمر عليك لا تضيعها، يعني الفرص هذه أثمن شيء ممكن يمر عليك.

0: صباحكم خير وسعادة، وما زلنا معكم في برنامجكم تغريد عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي هذه الأثناء نتوقف مع فقرة الأرصاد الجوية واتصال من الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية قسم التنبؤات والتحاليل لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة لصباح اليوم. ومعنا عبر الهاتف المتنبأ محمد الذوادي. يسعد لنا صباحك.
1: صباح النور. يا هلا
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذ محمد، حياك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، لا يوجد تحذير على الساحل لليوم. الطقس بشكل عام حار نسبيا إلى حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. وعند درجات الحرارة، سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر، يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، يرتفع إلى 8 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا جزيلا لك محمد الذوادي من الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية قسم التنبؤات والتحاليل. ونتمنى إن شاء الله جميع مستمعينا يعني يستمتعون بهالأجواء اللطيفة الجميلة، وخاصة بعد كذا يعني فترة المغرب الجو يكون حلو وجميل، وممكن الواحد يمارس فيه حتى جميع الأنشطة الهوائية. وحتى مثل ما قال اليوم ما في يعني تحذير لمرتادي البحر، فممكن أيضا تستمتعون بالفعاليات والأنشطة البحرية. فنتمنى لكم أجواء دائما سعيدة وجميلة. مستمعينا، أحيانا نجلس لننجز أمر بسيط فنجد أنفسنا بعد دقائق نفكر في أكثر من شيء في الوقت نفسه. رسالة توصل لنا، خبر نقراه، مقطع نشاهده، أو حتى فكرة قديمة فجأة كذا تطلع في أذهاننا. فمع تسارع الحياة اليوم وكثرة يعني المحتوى اللي يحيط فينا من كل اتجاه، أصبح كثير من الناس يشعرون بأن التركيز لم يعد كما كان، وأن الذهن يعيش حالة تنقل مستمرة حتى في لحظات الراحة. وفي مصطلح سمعناه الفترة الأخيرة يعني حتى انتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ألا وهو التعفن أو تعفن الدماغ. سالفته وش له علاقة بموضوع التشتت وإلى آخره، رح نطلع فاصل غنائي ومن ثم رح نرجع في لقاء مع الدكتور يسري المرزوقي اللي راح يشرح لنا إن شاء الله باستفاضة عن هذا الموضوع.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، وتحديدا الموضوع اللي راح نتكلم فيه كان واحد من المواضيع اللي انطرحت في ضمن فعاليات معرض الكتاب لهذا العام في دوحة الخير دولتنا الحبيبة قطر، بعنوان التشتت الذهني وتأثير العالم الرقمي على انتباه الإنسان ومساراته المعرفية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن اليوم نرحب عبر الاتصال الهاتفي بضيفنا الكريم الدكتور يسري المرزوقي، مدير برنامج التميز الأكاديمي وأستاذ مشارك في برنامج علم النفس بجامعة قطر، حاصل على الدكتوراه في علم النفس المعرفي من جامعة بروفنس. إن شاء الله أكون قريتها صح يا دكتور، الفرنسية، ولها العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في الانتباه والإدراك وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على سلوك الإنسان وعملياته الذهنية، إلى جانب اهتمامه بالعلوم السلوكية والوعي الجماعي الافتراضي. يسعد لنا صباحك يا دكتور يسري، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا، صباح الخير للجميع، السلام عليكم، شكرا أستاذة سلسبيل لهذه الدعوة.
0: يا هلا وسهلا فيك يا دكتور. دكتور، مصطلح التعفن الذهني أصبح مرتبط بشكل كبير بالاستهلاك السريع للمحتوى الرقمي، نبي نفهم منك أكثر بطريقة علمية وبطريقة بسيطة أيضا نفهم فيها شلون ممكن يوصل لمرحلة صعبة مثل كلمة تعفن الدماغ، يعني حتى الكلمة هي ثقيلة وصعبة، فياليت لو تشرح لنا يا دكتور.
1: هو مصطلح تعفن الدماغ، يعني قولوا العبوا عليه بالإنجليزية mind rot brain rot، هو مصطلح أكثر منتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، يعني علميا نقدر نفسره بالتشتت الذهني الثقيل الذي يعيق حياة الإنسان، وعادة يكون ناتج هي حالة من الإرهاق والتشبع الذهني اللي ناتج على الاستهلاك السريع والمستمر للمحتوى الرقمي بصفة عامة، لأن نعيش اليوم فيما يسمى بالضوضاء الرقمية. صحيح. يعني الناس حياتها تكنولوجيا، خاصة التواصل بالشبكة التواصل الاجتماعي، كل ما يتعلق كذلك بالبزنس مرتبط بالتكنولوجيا، وكل هذا يضيف على سير الحياة كثير ضوضاء. أيوة. معناها تسمى المشتتات.

0: قادر فعلا على معالجة المعلومات بطريقة جيدة لأن في إشباع ذهني. هذا مفهوم البرين روت، يعني التعفن الدماغ، كأن الدماغ غير قادر على معالجة المعلومات بطريقة صحيحة أو كما يجب عليه.
1: يعني سبحان الله،
0: انتشر طبعا مع خاصة الأجيال الجديدة التي تتعامل بانتظام وبطريقة مستمرة مع هذه المحتويات الرقمية.
1: يعني اللي فهمت منك يا دكتور إن يعني من كثر يعني اندماجنا في هذه يعني خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت واستخدام جميع هذه البرامج توصل فينا لدرجة إن حتى إحنا طريقة تفكيرنا تتأثر وتركيزنا يتضرر، صحيح؟
0: إيه هو هذا، يعني لا تأتي فجأة. يعني نحن نتحدث طبعا عن مصطلح بالمفهوم الكلينيكي يعني أو بالمفهوم المرضي، لكن في مجموعة من الأعراض كما ذكرتي، الأعراض هذه تكون مرتبطة بصعوبة في التركيز أو حتى القراءة أو الاندماج في محادثة طويلة مثلا. لا يستطيع الشخص، عنده دائما شعور بالحاجة المستمرة لتفقد الهاتف، لتفقد منصات السوشيال ميديا، لتفقد المحتويات الرقمية، ويصبح كذلك من الصعب عليه على الشخص البقاء على فكرة واحدة دون مقاطعة. يعني يحس نفسه أن في رغبة في عدم الاقتصار على محتوى واحد والتحول من محتوى المحتوى في انقطاع في حبل الأفكار جراء هذه الضوضاء.
1: طيب دكتور،
0: وهذا طبعا نعم
1: تفضل دكتور تفضل.
0: لا لا، يعني قلت هذا لما يوصل إلى حد مبالغ فيه يصبح الإنسان طبعا غير قادر على مباشرة عديد المهام في حياته اليومية. وطبعا هنا نتحدث عن عنصر معيق، عندما يوصل هذه المرحلة لازم في أولا الشخص يبدأ بنوع من النصائح العملية. إذا كان لم ينجح في النصائح العملية فعلا أحيانا نضطر إلى متابعة دقيقة لتبديل هذه العادات، لأن ماذا حصل؟ الإنسان عندما يعتاد بالضوضاء، هذه الضوضاء الرقمية، يؤدي ذلك إلى تشتت، والتشتت يؤدي إلى إدخال عادات سيئة على نمط تفكيره، على نمط تعامله مع المعطيات العادية في سير يومه. لازم ندخل في استراتيجيات تبديل هذه العادات بعادات إيجابية.
1: جميل.
0: طبعا أحيانا الإنسان غير قادر أن ينجح بروحه بنفسه، فيضطر هنا مساعدة أحد الأخصائيين أو التعامل معناها مع نمط اللي يرتكز على تدريب معرفي يساعده على الرجوع تدريجيا إلى التركيز بطريقة منتظمة.
1: لأن بالفعل دكتور يعني لو تلاحظ إحنا كلنا وصلنا لمرحلة، وأنا واحدة من الناس، يعني أحس إن لا في كأن في شيء ناقص إذا ما مسكت التلفون مثلا، دخلت شيكت على البرنامج الفلاني وعلى الإيميل الفلاني ومسكت التلفون إلى آخره، الواحد وصل لمرحلة يحس إن في شيء ناقص، وهو سبحان الله لا شعوريا هو داخل في هذه الضوضاء ومو حاسس فيها مثل ما قلت، وأكيد تغيير بعض الأمور. فنبي منك يا دكتور ياليت لو تدلنا على طرق يعني عملية وتمارين وعادات ممكن الواحد يبتدي فيها، مثل ما قلنا في البداية قدرنا نسويها بروحنا خير وبركة، ما قدرنا بعدين ممكن نتجه إلى المختصين.
0: هو في توضيح أستاذ سبيل قبل ذلك، لأن تعفن الدماغ لا يأتي من لا شيء، يأتي تدرجي، والظاهرة الأولى التي نستطيع أن نقاومها هي ما يسمى بالضباب الذهني. الضباب الذهني قبل يعني ما نوصله لمفهوم التعفن، عادة لازم الشخص يكون قادر أن يلاحظ مجموعة من الأعراض. الأعراض هذه نقدر نعددها أو أهمها يتمحور حول صعوبة في التركيز والانتباه، كذلك في ارتباك في الأفكار، عندما يحاول حتى يفكر في شيء يجد نوع من الارتباك، في إرهاق على المستوى الجسماني، كذلك في ظاهرة النسيان المتكرر. وهذا الأعراض اللي أذكرها الحين ما عندها حتى علاقة بالعمر، يعني مو لأن الشخص يقول حسيت نفسي اللي أنا كبرت الحين ولا لا، ما عنده علاقة بهذا الموضوع. صحيح. بس هي مرتبطة أساسا بمجموعة من الأعراض اللي نعيشها طريقة مستمرة، كذلك فقدان تسلسل الأفكار، فيما ما نعبر عليه كذلك بالتعب الذهني، في صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة أحيانا لما نكون في حوار مع الآخرين، في بطء في التفكير أو زمن الاستجابة عندما يطلب منا شيء

0: في ناس نطلب منها شيء أحيانا بيفكر وياخذ وقت طويل، مو لأنه غير قادر على إيجاد الحل، بل لأن اختيار أو انتقاء المسار الصحيح المعلومة لازم يسلك مسار فيه ضجيج ضجيج ذهني، وكذلك طبعا صعوبة في الانتباه أو التركيز على الأشياء، لأن الشخص يصبح غير قادر على أن يثبط هذه المشتتات بطريقة ناجعة. إذن ضبط، لو يرجع الشخص لكل هذه الأعراض اللي أهمها طبعا اللي ذكرتها ويحاول يرصدها بطريقة يقول يوميا أو في 7 الأيام الأخيرة على مدة الأسبوع، كم من مرة مرت عليه هذه الأعراض، ما هي نسبة ظهورها في اليوم عندما أحاول أن أعي بوجود هذه الضوضاء من حولي. لو النسبة طبعا في بعض هذه البنود أو في أهمها تفوق 70%، فهذا يعتبر يعني ريد فلاج. بالضبط هنا الصورة المجازية اللي أعطيها لكم هي شبيهة كثير بصورة البطاريات، عندما أشحن الفون الصباح عشان يكون فيه بطاريات حسب الاستعمال، لو أستعملها في أشياء عدة أكيد هذه البطاريات لن تكون كافية لإتمام المهمة على طوال اليوم. الدماغ يشتغل بنفس الطريقة، إذن نحن كل العمليات المعرفية والعمليات الذهنية تتطلب موارد، وهذه الموارد على طول اليوم عندما يستعد الإنسان في بداية اليوم لمواجهة كل المهام اللي عنده من مهام مرتبطة بالعمل بالالتزامات الاجتماعية وغيرها، لازم الموارد هذه تكون موجودة ومتوفرة. وشحن هذه البطاريات نعرف أنه يكون بفترة النوم، لكن ماذا يحدث قبل ذلك؟ هل لدي هذه البطاريات مشحونة بطريقة كافية لكي أستطيع أن أستهلك هذه الموارد بطريقة فعالة وأفكر في كل الأشياء التي أعيشها اليوم دون أن يقع استهلاكها بالكامل وأدخل في هذه الأعراض التي تدل فعلا عن عدم التحكم الجيد والمضبوط لهذه البطاريات.
1: يعني في البداية أرصد لمدة أسبوع كل الأعراض اللي أنت ذكرتها دكتور، كانت إذا 70% أو خلينا نقول إذا 7 من 10 يعني، طيب إذا 10 أعلى شيء فممكن الواحد هنا هذا رد فلاج أو تنبيه أو إنذار له إنه هو ممكن داخل في موضوع مثل ما ذكرت يا دكتور الضبابية، وبعدها ممكن يوصل لمرحلة الضوضاء الذهنية. طيب
0: هذا اللي اسمه البرين فوج. أيوة. يعني البرين فوج هو النوع الفوق هنا، يعني الضباب. الضباب هذا ممكن يؤدي، وفي علاقة وطيدة بين مفهوم يعني التعفن الدماغ وظاهرة الضباب الذهني أو هذا اللي حكينا عنه، لأن هي عملية تراكم.
1: جميل.
0: طيب التراكم يبدأ من حالة النوع من الصفاء والتركيز في الدماغ، وبعدين نذهب إلى حالة انخفاض مؤقت في الوضوح التي سيترتب عنها الأعراض اللي قلنا عليها الكل، صعوبة في التركيز، بطء في التفكير، نسيان كذا كذا. المرحلة اللي بعدها ستكون إذا تكررت هذه الحالة فنحن صعب أنه نرجع إلى حالة الوضوح، يبدأ الإنسان صعب أنه يرجع لحالة التركيز الطبيعية، يحس نفسه حتى لما يحاول أن يركز في تشتت متكرر، تقلب في الانتباه، انخفاض في الأداء كذلك، يعني يحس نفسه لا ينجز بنفس الطريقة المعتادة عليها، واستنزاف للموارد العقلية كما ذكرت.
1: جميل.
0: المرحلة الرابعة اللي هي ندخل في مرحلة نوعا ما استمرارية شبه مزمنة لهذه الضبابية، هذه تؤدي إلى نمط شبه مستمر عند الشخص، يعني فقدان وضوح التفكير، يأثر على أشياء عدة، صعوبة في اتخاذ القرار مثلا، عادة الذاكرة العاملة مصطلح معروف جدا ويهمنا في حياتنا اليومية، الذاكرة اللي تسمح لي عشان أعالج بعض المعطيات وأخذ قرارات في العمل في الدراسة أو غيره، تصبح فعلا تعيش نوع من الإعاقة، وإرهاق ذهني مستمر ويؤدي حتى إلى أعراض جسدية، معناه الإنسان يقوم الصباح يحس نفسه كان يسوي في ساعات من الرياضة لكن
1: هو
0: لأن أيوة لأن هي
1: يعني حتى جودة والكواليتي تبع النوم يتضرر. طيب يا دكتور، نعم. بس عشان وقت البرنامج، لو قلنا ناخذ تبس أو يعني عادات أيوة. تمارين ممكن احنا نستفيد منها.
0: إذن أول شيء اللي ننصح به دائما تنظيم عادات النوم.
1: أيوة.
0: تنظيم عادات النوم، لأن هذه العادات كما ذكرت البطارية التي سوف نشحنها من جديد. هي تمر عادة بساعات كافية من النوم، لأن النوم الجيد هو أساس لتقليل هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة البرين فوغ. وقلنا ليش نبدأ بالبرين فوغ؟ لأن هو لو تراكم سيؤدي إلى تعفن الدماغ. إذن لازم تحديد مواعيد نوم بطريقة أن الشخص يكون عنده عادة في النوم. في ناس أحيانا قبل ما يدخل ينام يستعمل الجوال، طبعا لازم تقليص مهم جدا لوقت الشاشة قبل النوم، لأن الشاشة وهذا كثير الدراسات أكدت أن الإضاءة الأصوات هي كلها منشطات للدماغ. وأكيد يعني إذا كان الشخص سوف يدخل في بداية فترة النوم اللي هي يفرضها الجسد بطريقة طبيعية، فهذه المنشطات سوف تغيب علينا الاستعدادية للنوم، وبالتالي ندخل في تعطيل وتأخير، وهذا التأخير سوف يقلص من ساعات النوم. خاصة طبعا استهلاك الكافيين، الناس اللي عندها صعوبة في النوم لازم توقف كل كافيين وما تبعه في الصباح، فترة الصباحية ما ياخذ فترة المسائية، ولازم تقليصها بطريقة أكثر حسب الحاجة يمر إلى ذلك، واتباع روتين مسائي مريح. لازمش الإنسان في المساء يكون عنده روتين غير مريح وبعد يبحث عن النوم، النوم لا يأتي في هذه الظروف. الشيء الثاني خاصة تحسين التغذية والترطيب، يعني لازم يكون الإنسان دائما هايدريتد، يأخذ الأشياء اللي هي مرتبطة بمواد طبيعية تساعد يعني في الأطعمة بصفة عامة، ما يمشيش لك السكريات الأشياء المصنعة، ويأخذ الكافيين الزائد للحفاظ على يقول لك لأني أريد أن أحافظ على انتباهي، يلجأ إلى مثل هذه المواد. أكيد في علاقة وطيدة بين طريقة تفكيرنا وما يستهلكها الدماغ من أغذية ومن مواد، لأن نعرف أن أكثر عضو في الجسم يستهلك الجلوكوز في الدم هو الدماغ.
1: صحيح.
0: فأكيد الشيء اللي نأكله حيكون عنده تأثير على طريقة استغلال الدماغ لهذه المواد. وفي أشياء أخرى اللي هي لازم الإنسان فترة من الفترات يحاول أن يضبط فترة زمنية في اليوم يركز فيها على مهمة لتفريغ الدماغ من هذا التشويش. خاصة في ناس تلتجأ الأشياء عدة، من يلتجأ للأمور الفنية، الأمور الدينية، الأمور التأملية، الرياضة، كل هذه الأشياء لازم الشخص يوفر لها وقت، لكن مش يمشي يلعب الرياضة وهو قاعد يطالع في السوشيال ميديا.
1: صحيح.
0: أو يمشي يعمل أكتيفيتي اللي هي فيها شيء فني أو شيء تركيزي هو قاعد معه وماسك الجوال.
1: صحيح.
0: طبعا لازم هنا يكون في تفريغ كامل لهذه الفترة الزمنية في اليوم، اللي يعرف الإنسان أن كما نقوله بالإنجليش connecting with ourselves.
1: صحيح. يعني لازم يكون متصل مع نفسه بشكل
0: نجد أنفسنا من جديد من خلال هذه التمارين. كذلك تقنيات إدارة التوتر، لأن التوتر يكون عادة مش جراء هنا عامل كلينيكي، بل جراء عامل عدم توفر الموارد لكي يستطيع الإنسان أن يفكر بوضوح، وعدم التفكير في الوضوح يعطيه نوع من الإحباط في إيجاد قلوب الإنجليزية frustration، في إيجاد المخرج أو في إيجاد القرار المناسب، ويدخلها في موجة أو حلقة مفرغة من التوتر. طبعا هنا لازم يحاول، فما تقنية معروفة اسمها التنفس الصندوقي، البوكس بريدينج. التنفس هذا يا صندوقي موجود، حتى معناش الوقت الحين عشان نحكي عليها، لكن تقنية مفيدة جدا.
1: إن شاء الله ممكن يعني نتكلم فيه في حلقات قادمة بإذن الله.
0: نعم.
1: وهو من التقنيات الجميلة اللي تساعد على شخص مثل ما قلت يا دكتور أنه يكون في حالة من الريلاكسيشن والهدوء، ويساعد على التركيز بشكل أفضل. كلامك وحديثك ثري جدا يا دكتور يسري المرزوقي وممتع، والمعلومات نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي شاركتنا فيها اليوم. وبالفعل أصبح الوعي بطريقة تعاملنا مع عقولنا وانتباهنا أمر مهم جدا في هذا الزمن السريع. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.

0: تحياتي لكم مستمعينا، وما زلنا معكم في أبرز الفعاليات والأنشطة المقامة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35، وفي تقرير معد من قبل الزميل عادل عبد الله، خلونا نسمع.
1: من قلب معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35، حيث تتلاقى الأفكار وتصاغ الرؤى، يطل علينا إصدار جديد يحمل بصمة قطرية مميزة، إصدار يفتح أبواب النقاش حول قضية بالغة الأهمية، الرقابة على المال العام. الأستاذة الجازية السليطي أستاذة القانون دشنت كتابها الأول عبر دار وتد للنشر في خطوة تعد إضافة نوعية للمكتبة القانونية القطرية والعربية. الكتاب الذي يحمل عنوانا يعكس عمق موضوعه، العمل الرقابي لديوان المحاسبة، يعتبر دراسة متخصصة في طبيعة القانون للرقابة على المال العام، وهو موضوع يلامس جوهر الشفافية والمساءلة، ويعزز قيم النزاهة في إدارة الموارد العامة. هذا الإصدار لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يقدم للمهتمين بالقانون مرجعا عمليا يمكن الاستفادة منه في صياغة التشريعات، وفي فهم آليات الرقابة، وفي تعزيز دور المؤسسات الرقابية. إنه كتاب يفتح المجال أمام الباحثين والطلاب والممارسين القانونيين ليجدوا فيه مادة ثرية تجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي. في لقاء خاص مع إذاعة صوت الخليج، تحدثت الأستاذة الجازية السليطي عن أهمية هذا الإصدار، مؤكدة أن الرقابة على المال العام ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ثقافة مجتمعية يجب أن تغرس في الأجيال القادمة، وأشارت إلى أن الكتاب يمثل بداية لمسيرة علمية تسعى من خلالها إلى إثراء الساحة القانونية القطرية والعربية. وقالت لصوت الخليج:
2: صدرت كتاب العمل الرقابي لديوان المحاسبة في نطاق الاختصاصات والمعوقات، ليسلط الضوء على دور الرقابي لديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. الكتاب يتناول الإطار القانوني والتنظيمي لعمل ديوان المحاسبة واختصاصاتها الرقابية وأثر الرقابة على تحسين إدارة المال العام، إلى جانب استعراض أبرز المعوقات التي قد تحد من فعالية العمل الرقابي، مع طرح عدد من الحلول والمقترحات لتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتطوير دورها في دعم التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة. أنا أتمنى بصراحة أن يساهم الكتاب في تعزيز الوعي بأهمية العمل الرقابي ودوره في حماية المال العام ودعم التنمية، وأن يكون إضافة معرفية لكل المهتمين بالقانون والحوكمة والرقابة والإدارة العامة. الرقابة ليست أداة لاكتشاف الأخطاء فقط، بل وسيلة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
1: من معرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تتلاقى العقول وتبنى الأفكار، يخرج هذا الإصدار ليؤكد أن قطر لا تكتفي بأن تكون حاضنة للثقافة، بل هي أيضا منبر لإنتاج المعرفة القانونية الرصينة. إنه صوت جديد يضاف إلى مكتبة القانون، وصوت يرسخ أن الرقابة على المال العام هي ضمانة لمستقبل أكثر نزاهة وعدالة. عادل عبد الله لبرنامج تغاريد على صوت الخليج.

نشكر الزميل عادل عبد الله على جهوده البارزة في تقديم تقارير يومية بما يتعلق بمعرض الكتاب، ونتمنى إن شاء الله الجميع يتوجهون إلى معرض الكتاب ويستفيدون من جميع الورش والفعاليات واللي تناسب جميع الأعمار. فهذه فرصة جميلة وطيبة إن الواحد يعني يقتني الكتب اللي هو حاب يقتني فيها وأيضا يقتني بها، وأيضا يلتقي بالكتاب والباحثين وكثير من العقول النيرة الجميلة اللي الحديث معهم والاستماع لهم أكيد له فائدة كبيرة. شكرا لكم مستمعينا على مشاركاتكم الجميلة من خلال الواتساب. علي موسى يقول التشتت بالنسبة لي هو متابعة مواقع التواصل وزحمة الأفكار المشهورة، للأسف يجعلني أفكر بالمقارنة مع هذه الأفكار التي تجعلني لا أركز في عمل، للأسف أستهلك وقت وأعمل لأفكار لا أستطيع تطبيقها في حياتي العملية. اليوم فهمت يمكن يا أخوي علي سبب الأشياء اللي إحنا تقريبا أغلبنا يطيح فيها، إنه هو يفتكر نفسه أنه كذا هو مشغول وهو قاعد ينجز، وللأسف ممكن هو قاعد يشتت نفسه وهالشي قاعد يظهر عليه على شكل أعراض فيها عدم التركيز أو حتى جودة النوم يصير فيها نوع من يعني تكون أقل من السابق. ماجد الحر صباحك نور وسعادة، ويقول كل شيء عابر في حياتك حتى حزنك الذي يؤرقك، وأتم الناس عقلا من تراه عن الأقوام مشغولا بنفسه. بالفعل يا ماجد شكرا لكم، وشكرا على هالتواصل الجميل في برنامج تغاريد. لكم كل التحية والحب من الإعداد والتقديم مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ شافي الهاجري. لما نلتقي فيكم على خير، ربي يحفظكم، مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاليد الصباح،
0: تغاليد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: وأسرار
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
2: طربيات
3: القلب باطل وضع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، نشكر كذلك الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، والزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الملحن الأستاذ أنور عبد الله. يا هلا ومرحبا أستاذ أنور.
1: يا هلا يا هلا أستاذ عبد السلام.
0: يا مرحبا،
1: كيف الحال؟ عساكم بخير إن شاء الله.
0: خير إن شاء الله يا أخي، الله يحفظك.
1: الله يسلمكم. الله يسلمكم.
0: المهم أنت تكون بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله.
1: الحمد لله، فضل رب العالمين. صبح عليكم جميعا،
0: صباح النور والسعادة. طيب، في حمد طلب لا خبر سميرة توفيق، أعتقد أنها لا خبر اللي هي أغنية فاضل عواد، ولكن غنتها سميرة توفيق، هذا ما أعتقده. يمكن أكون صح يمكن أكون غلط. مهابة طلبت لما على الباب نتودع فيروز، أبو هيثم طلب غريب عبد الكريم عبد القادر، منتصر شاكر طلب خدري الشاي خدري سليمة مراد، سعاد طلبت يا أبو ضحكة جنان فريد الأطرش، حسين من البحرين غير عبد الكريم لأنه موجود في حلقة اليوم يا حسين، أم حمد طلبت هي ميونس على ذوقنا، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد، محمد حسن طلب يا سعدي أنا الليلة يوسف فوني، صادق طلب حبيبي يا سمعني نجاة الصغيرة، مازن يا حلوة يا صبية محمد جمال، عيسى سليطي طلب محبة القلب مصطفى أحمد، فاطمة لهيبي طلبت يا رايحين للنبي ليلى مراد، محمد الشكري طلب يا ناقش الحنة محمد صالح عزاني. هذه طلبات اليوم. أرجو بس من حسين أنه يغير لأنه عبد الكريم عبد القادر موجود في حلقات اليوم. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال، عايدة الشاعر، فنانة شعبية مصرية مشهورة، كانت هي وليلى لا وصل على النبي شو اسمها الثاني نسيت اسمها. طيب نسمع عايدة الشاعر ونكمل إن شاء الله.

0: عايدة الشاعر اللي توفت في 2004 رحمة الله عليها إثر أزمة قلبية، وكانت هي على فكرة متخصصة لغة فرنسية، وهي كانت أستاذة في للغة الفرنسية، واشتهرت بالأغاني الشعبية زي ما سمعنا، كيد العذال، أنا من يومي. في أحمد صقر بيسأل عن أغنية فيوز القلب محروقة من لندن. إن شاء الله يا أحمد، إحنا بحثنا عن الأغنية، موجودة إن شاء الله، نبثها في وقتها إن شاء الله، بس تتابعنا وفالك طيب إن شاء الله. وفي عيسى بيقول عايد الشاعر عندها أغنية آه يا لموني، كنت أشوفها في التلفزيون وأنا صغير. الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا عيسى، صح كنا بنشوف برضو الأغنية. نعود إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله كويس.
1: الحمد لله والشكر لله، الحمد لله يا ابو احمد، الامور طيبه وكل شيء تمام.
0: ليش المواضيع الحلوه الجميله اللي بتحضرها لنا كل اسبوع
1: حبيبي؟ هذه يعني بناء على تعليماتك لي يا ابو احمد. اي والله تعليماتك لي، والحمد لله يعني نختار مواضيع شويه تشمل الخليج العربي والوطن العربي.
0: نعم، حياك الله، تفضل.
1: طبعا الشخصيه اللي بتكلم عنها اليوم الاستاذ عبد السلام فنان اصيل، هو فنان عربي ويتقن اللغة العربية ويتقن الأغنية العاطفية والأغنية الشعبية. فنان يمتلك مساحة صوتية مو طبيعية. هذا الفنان هو الفنان التونسي لطفي بوشناق. لطفي بوشناق عنده مساحة صوتية عجيبة، تصنف طبقة صوته بالتينور. التينور الطبقة الصوتية هذه أعلى طبقة صوتية بالنسبة للرجال.
0: مش هي التينور برضو صوت كارم محمود؟
1: بالضبط بالضبط، يصادف الصوت النسائي السبرانو. طبقة السبرانو بالنسبة للصوت النسائي هي تعتبر من طبقات الحادة جدا، عالية جدا، يقابل في الرجال التينور. لطفي بوشناق يمتلك الطبقة هذه. لطفي بوشناق صوت أكاديمي، صوت دارس، صوت واعي، ونفس عنده وأداء عنده وقوة حضور على المسرح. هو مطرب وملحن تونسي طبعا، من مواليد 18 يناير 1954، ويعتبر من أفضل المطربين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانتشر انتشار كبير، وهو من مواليد تونس، ويمتلك الغرار كذلك، بالإضافة إلى التينور كذلك يمتلك الغرار في صوته، ممكن يغني يعني النغمات اللي في الغرار، ويصعد إلى الطبقات الحادة اللي فوق.

0: تأثر بالسيدة أم كلثوم وبالأستاذ محمد عبد الوهاب والكثير من عمالقة الغناء في الوطن العربي. في بداية حياته طبعا انضم إلى فرقة شباب تونس الموسيقية.
1: نعم.
0: شاب وفرقة شبابية ومنضم لهذه الفرقة وبدأ يغني في هذه الفرقة. بعدين انتقل إلى الفرقة الراشدية. وهذه الراشدية طبعا مستواها أعلى من فرقة الشباب. وبدأ بصقل موهبته وصقل صوته وتعلم على آلة العود علشان يعزف عليها أثناء الغناء. في عام 1979 وهو في السن 25 سجل أول أغنياته من تأليف الشاعر أحمد صديقي، وعمل مع ملحنين مشهورين مثل سيد مكاوي وفتح الله أحمد ومجموعة من الملحنين. هذا الكلام كله كان في فترة الثمانينيات. بدأ يلحن لنفسه أولا وبعدين بدأ يلحن للمطربين التونسيين، وقدم طبعا عروضا في دار الأوبرا المصرية في عام 1992 ونجح نجاح كبير وفاز بجائزة أفضل مغني عربي في واشنطن في عام 1997 وحصل على وسام الاستحقاق الوطني التونسي. شوف الجوائز اللي خذها، وجائزة النجمة الكبرى ووسام الثقافة والعلوم والفنون والعديد من الجوائز والميداليات الذهبية. شارك في المهرجانات هذه ومو يشارك بس، شارك ويفوز. ولكن بالنسبة على مستوى الحفلات الغنائية على مستوى الوطن العربي والخليج العربي قليل، وهو مقل جدا بالنسبة على المشاركة في حفلات دول المستعمر الخليجي. ويعني يؤخذ عليه أن يعني عدم ظهور الإعلامي بحجم قوته وبحجم صوته وبحجم مكانته الفنية.
1: برضو الملاحظ لو تسمح لي أستاذ أنور، أنه إذا فضلك معروف عن المغاربيين من المغرب الجزائر تونس أنهم دائما بيزوروا مصر، يعني لكن لطفي بشناق ما راح على مصر، يعني خالفهم
0: وتعامل مثل ما تفضلت أنا بساعة، مثل ما قلت لك ساعة بالسلام اليوم مع سيد مكاوي. يعني ما أدري هل هو مثلا صباح فخري متمسك في الأغنية التونسية، التراث التونسي، اللون التونسي،
1: ممكن
0: يعني ما فتحوا على مليك حمدي ومحمد الموجي وعبد الوهاب، مع أن صوته ممكن صوته ممكن، ولكن الظاهر أنه هو حب يحافظ على اللون التونسي واللون المغاربي، اللون جمال شمال افريقيا
1: ممكن،
0: ولكن لا حضوره ولا اسمه، وما شاء الله يعني مكتسح. ولا زال الى الان طبعا الله يعطيه طول العمر ان شاء الله يتحفنا بالاغاني الجميله والله يعطي الصحه والعافيه.
1: نامل انه نسمع قريبا تعاون بين انور عبد الله ولطفي بشناق.
0: والله يا ليت، يعني انا استاذ عسام التقيت معاه في دبي وسلمنا على بعض والتقينا مع بعض وكل شيء. صوت بعدين صوت قوي، صوت قوي، وحتى هيئته وطوله وجسمه وكذا تحس يعني ما شاء الله، يعني صوته يعني يجي على جسمه معنا.
1: طيب
0: والله بالصحه والعافيه.
1: نسمع ما جهزه عبد الله الساده من اعمال لطفي بشناق.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا خبر أغنية فاضل عواد غنتها سميرة توفيق. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ومعنا ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في الموضوع الثاني، احنا أخذنا الموضوع الأول عن لطفي بوشناق.
1: نعم نعم
0: الموضوع الثاني اليوم،
1: الموضوع الثاني السلام، تفضل حبيبي. الموضوع الثاني الحقيقة أنا قاعد ألاحظه وايد في بعض الأغاني اللي يعاد تسجيلها للمطربين، سواء أو بالتأكيد مطربين خليجيين. المطربين الخليجيين قاعدين يعيدون تسجيل أغانيهم مرة ثانية على شكل جلسات، وتنفذ الأغنية من أول ومن جديد. اللي قاعد ألاحظه أنا الإخوان المنفذين الموسيقيين ما يراعون أن هذا المطرب كبر بالسن. هذا المطرب مو مثل شبابه. المطرب هذا لما الأغنية الفلانية غناها قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة،
0: فصوته كان غير.
1: المنفذ هذا معاي سادة عبد السلام،
0: معك
1: أي أرجع أقول اللي قلته؟
0: لا هو ولا لا أنا قلت إنه بلاحظوش إنه فرق الصوت يعني من 30 سنة
1: فيه. بالضبط إن المطرب كبر. فبالتالي المطرب لما يكبر الطبقة الصوتية مالته خلاص تقل.
0: طبعا
1: مساحة الصوتية مالته تتقلص
0: طبيعي.
1: مثال بسيط جدا، لما محمد الموجي لحن للسيدة أم كلثوم اسأل روحك، شنو قال لعبد الوهاب؟
0: انزل طبقة
1: لما سجله في الاستديو
0: انزل درجة ونص،
1: انزل تون. قال انزلت تون، قال انزل كمان تون ثاني، قال كذا الفرقة خلاص يعني حتموت يعني صوتها. ما تموت 60 داية، المهم صوت، المهم كلثوم تغني صح، المهم أم كلثوم ما تنشز. وعمل الموجي وفعلا هذا اللي صار. عسى ما أسمع مطرب الآن، وهذا الشيء ضايقني وايد. تلاقي المطرب مسكين، في بعض المطربين ما يعرف طبقة صوته، ما يملك ثقافة موسيقية، يتفاهم مع منه، مع المايسترو أو الموزع، ما أبي أسميه مايسترو، مايسترو كلمة كبيرة عليه، المنفذ الموسيقي. طب المنفذ هذا كبر ولده أو كبر حفيده،
0: صحيح،
1: يقول له والله مثلا أنا بغني الأغنية الفلانية جهز لي اياها، يروح المنفذ هذا يسمع الاغنيه ويكتبها نوته على الطبقه مالتها اللي سجلها من قبل 30 سنه و40 سنه.
0: صح، القديمه
1: مثل ما هي يكتبها، ويجي حق المطرب ويقول لها خلينا نغير الايقاع عشان روح الشباب. لا يا حبيبي، انت كذي فقدتها هويتها، هي حالاتها بالايقاع الفلاني، هي حالاتها باللون الفلاني، بالشكل الفلاني، بالروح الفلانيه، ولكن انزل في الطبقة عشان المطرب يقدر يقول الطبقات العالية. تلاقي المطرب مسكين مو فاهم، ويحس انه متضايق ومو عارف يفهم الشيء هذا للمنفذ. والمنفذ الله يهداه نفذنا خلصنا. طب ليش تنفذ قبل لا تستشيرني؟ ليش تنفذ ما تقعد معي تقول ايش رايك نسوي كذي؟ طبقة شنو أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى طبقة عندك؟ أنا حصلت معاي كثير مع المطربين كثير. هذا ما أبكى، لا تعال، إحنا غنينا مثلا بياتي على الدوكي على الري، ها تمام والله تمام زين، قلت له رايك ترفعها درجة علمي على بوسلك، خلينا نشوف طعمها شلون. قال ها شلون يعني؟ قلت له اسمعني وقسم له على بياتي مثلا على البوسلك وغني له. غنى غنى غنى، قال صدق احس صوتي لامع. لا قلت له زين، اعلى درجه عندي في الاغنيه مثلا درجه كردان، درجه الدو، تقول الدو سمعني يا سمحي هي اقولها. قلت خلاص نرفع الدرجه. صارت معاي وكذا، واكثر من مره صار العكس.
0: طيب
1: اعملها انا من درجه المي مثلا بيات المي.
0: طيب هل تختار
1: صدق حاسس احس ان صوتي انخنق يا اخي، ما اني قادر اوصل طبقه،
0: مخنوق طبعا.
1: قلت له خلاص ارجع مخنوق. لان اغلب المطربين يعني 80% 85% ما يعرف طبقه صوته، بعدين ماهر في في الموسيقى، وهذا الشاب يبي يخلص، يبي يخلص وابطني مثل ما يقولون. لا يا حبيبي، انت طلعت منها لكن وضعت المطرب في حرج. اكثر من مره مستمعين سالوني حتى في صوت الخليج، ما تحس انه والله الاغنيه هذه ما ادري شلون صاير صوت المطرب، ما شلون صاير. طبعا المستمع هذا يعني مو دارس موسيقى لكن حس ان في شيء غلط. اقول صح كلامك عدل، الطبقه الصوتيه، الايقاع، الايقاع مرات يعني يفقد الاغنيه حلاوتها وطربها على من روح العصر. ما يخالف يبغى روح العصر بس مو شذي.
0: لازم مختص
1: يعني.
0: ماذا تقترح استاذ انور؟ يعني يكون الملحن موجود؟
1: اقترح طبعا الملحن موجود، المطرب يخاف يقول حق الملحن تعال بنسوي كذي، يخاف لان الملحن يقول والله اعطيك فلوس على لحني. لا خلاص انت استلمت، خلصت، انت استلمت يا الملحن، انت استلمت مجرد استشاره بس. في محامين استشاره ما ياخذ عليك، في الدكاتره استشاره مثلا ما ياخذ عليك، وفي لا والله دش بالعميق ما ياخذ عليك، لا استشاره بس. لان لازم المنفذ هذا يقعد مع المطرب والملحن يقول لا يا حبيبي لا تعمل الايقاع هذا، الايقاع اللي انت عملته الان افقد الاغنيه حلاوتها وطربها ويعني ورشاقتها وحلو. لا
0: صحيح،
1: رد مثل الايقاع الاولاني لكن اعمل مسجات بسيطه، اعمل هرمونيات بسيطه. وانت ليش عامل الطبقه هذه؟ انت يا فلان انت مرتاح بالطبقه هذه؟ قال والله شو اسوي بعدين سمعني انت لا ولا عالي علي ولا كذا. يعني في اغنيه مثلا عملها احد المطربين الكبار عندنا في الكويت، فلما راح الملحن، ملحن كبير راح القاهره سجلها ورد وحط المطرب قدام امر واقع، يا المطرب يغني ما اقدر يغنيها عاليه. ليش؟ قال لا انت تقدر. شلون اقدر؟ ما اقدر، مو قادر اغنيها. قال عيد تسجيلها وعلى حسابك انت يا الملحن، ليش سجلتها من غير ما تاخذ رايي ومن غير ما تاخذ الطبقه؟ وفعلا هذا اللي حصل. فاتمنى من اخواني المنفذين الموسيقيين الشباب الحلوين اللي احنا نشجعهم ونحط ايدنا بيدهم، اقعد مع المطرب واقعد مع الملحن وسولف معاهم وخلي يعطونك توجيهاتهم، ولا يعني تحاول انك انت تفرض عضلاتك على حساب المطرب. لا دير بالك ترى المطرب هو البطل.
0: انه في كثير فكره، الله يسلمك، في كثير طلبات مستمعين يشترط المستمع انا عايز اسمع التسجيل الاصلي.
1: شفت شلون؟
0: ما يرضاش يسمع التسجيل الحديث، ما يعني يرفض.
1: اي والله
0: يعني
1: اكثر يعني الشعراء الله يرحمه ناشي الحربي يقول ابي التسجيل، لا تحطوا تسجيل حفلات، لان تسجيل حفلات يعني يعني شغله كذي يعني شاتها كذي وفما لا. لا تسجيل اضيف الاستديو، لا طبقه معينه، لا كواليتي معين، لا لزم معين، حتى لزم غيروها. حتى اللزم غير، قال لك والله لا طويله الفرقه ما قدرت تقولها. طب سووا غرفات مع الفرقه وسلامتكم.
0: الله يسلمك، شكرا استاذ انور. خلينا نسمع عبد الكريم عبد القادر في أغنية غريب طلبها أبو هيثم من مسقط، إن شاء الله يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: أقدر أعلق صاحب الساعة؟ أقدر أعلق؟
0: طبعا طبعا
1: حبيبي حبيبي حبيبي. غريب في شغلتين صاروا فيها يمكن أنا قلتهم أسبعينهم مرة ثانية. أول شغلة يسولف أبو خالد الله يرحمه عشان قاعد يقول إحنا سجل دخل علينا عبد الحليم حافظ. يقول إحنا شفنا عبد الحليم أنا وعبد الرب إدريس وفرحنا فيه وسلمنا عليه وسلم علينا. فليش جاي عبد الحليم؟ لأن توا فاتحين استديو 46 هذا مخلينا استيريو. الاستديوهات من قبل كانت مونو. استديوهات التسجيل مونو كلها. فأول استديو في القاهرة في الماس بيرو استديو 46 هو استديو ستيريو. فقاعدين ماخذين عبد الحليم في جولة وقال تعال شو هو العادة عبد الحليم يسجل في استديو 45. قالوا له تعال احنا جددنا الاستديو 46 وصار استديو تعال دش. فلما دش كان وقتها عبد الكريم القادر عبد الرئيس يسجلون غريب. فقعد في الاستديو مبسوط ويسمع وستيريو طبعا المونو غير والستيريو غير. ورحب فيهم رحبوا فيه سلموا على بعض وتعرفوا على بعض. فيقول لي عبد الكريم الله يرحمه يقول لي عبد الله كانت يعني لحظات جميلة. وقال الله انتم متطورين. يقول عبد الحليم قال انتم خلاص انتم 46 احنا لسه على 45
0: لسه في البداية
1: لسه على 45.
0: الصوت الصوت الصوت لا مش مش واصلني. طيب الصوت ما وصلني. نشوف في شو المشكلة ونسمع فيروز لما على الباب نتودع. فيروز طلبها طلبتها مهابة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. منورنا أستاذ أنور. نعتذر للمستمعين أنه في لابد من وقفة مع النظام المعتمد أو المستعمل اللي هو الزوم. فالزميل محمد خطاب يبذل جهده في سبيل ترتيب المسائل، وكملنا هاتفيا مع الضيف الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، مواضيع كلها
1: يعني
0: جميلة وحلوة. جريت وجريت أول من نشر هذه الأغنية.
1: نعم الأستاذ عبد السلام، اسمح لي بس أكمل موضوع الإبداع اللي هو بخصوص أكمل. طبعا فعبد الحليم كان مبسوط واستانس وسلم عليهم، وهذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، في أغنية غريب تعتبر أول ظهور إعلامي ومشاركة أو مشاركة الفنان عمار الشريعي عزف أورك. فيسولف لعبد الكريم انه قال الاستاذ حماده النادي وقال له في عازف اورج يعزف في كازينو بالفدا، وقال الاسف حلو ويحفظ ونفس جديد ولون جديد في الاورج. ايش رايك يا استاذ عبد الرب استاذ عبد الكريم انتم تاخذون هذا العازف يعزف معنا في الاغنيه هذه؟ يعني حماده النادي هو طبعا المايسترو معروف كعازف. قال ما في أي مانع. فيا أبو عمار مع الأوري ماله عمل بروفات، لقوه طبعا عازف شاطر، عازف متفوق على آلة الأورج، وبعدين عنده إذن موسيقية وإذن يحفظ بسرعة على طول يحفظ. على طول عمل بروفات معهم، وكانت البداية من خلال بداية الإعلامية والفنية من خلال أغنية غريب. فهذه الشغلتين يعني المفارقات اللي حصلت أثناء تسجيل أغنية غريب أولا للسادة المستمعين. أغنية جريت وجريت، الله، أغنية جميلة وحلوة، الفنانة طبعا نعيمة سميح. وأول من أدخل هذه الأغنية إلى منطقة الخليج العربي هو السفير والملحن والأستاذ حمد رجيب. حمد رجيب كان وقتها سفير الكويت في المغرب. وحمد رجيب هو الملحن اللي عمل فرحة العودة شاد الخليجي، عادت لنا أيام فوق السفينة.
0: نعم.
1: مرة معانا الطير مرة علينا. وكذلك عمل جودي، أيوة علينا، وعمل جودي للفنان غريد الشاطئ. جودي لا تهجريني أغنية الشهرة لغريد هو اللي عملها. وكذلك عمل يا فرحة السمار يا عبد الحليم حافظ، وعمل سمراء لشاد الخليج. هو ملحن، هو كاتب مسرحي، هو أديب، فنان. وقتها كان سفير الكويت في المغرب. هذا كلام في أوائل السبعينيات. وبعدين شاف نعيمة سميح في التلفزيون وهي تغني أغنية جريت وجريت، فأعجب بهذه الأغنية كونه ملحن وكونه ذويق، فطلب من التلفزيون المغربي يعطونا نسخة. ففعلا أعطوا نسخة وبعثها إلى الكويت، فانعرضت في تلفزيون الكويت في منتصف السبعينيات مع ظهور التلفزيون الملون. وكانت طبعا يعني حديث الساحة الفنية وحديث الوسط الفني. الأغنية جميلة، هذه صوت لأن أول مرة نسمع نعيمة سميح، صوت جميل.
0: نعم.
1: ولحن جميل وأداء جميل وتصوير جميل وطلعتها حلوة، فنجحت الأغنية نجاح كبير، ومن ثم
0: انتشرت
1: على مستوى الخليج العربي. يعني بفضل الملحن والأديب والأستاذ حمد رجيب.
0: نعم. شكرا أستاذ أنور. نسمع جريت وجريت.
1: نعم.
0: لنعيمة سميح.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نذكر بأن ضيف الحلقة هو الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. ونسمع الآن طلب منتصر شاكر خدر الشاي لسليمة مراد.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي تعليق ولا أطرح السؤال؟
1: لا والله، بس الهنك العراقي هذا اللي يدش القلب حقيقة، الهنك لون وجو حقيقة، يعني أنا من المعجب جدا بألوان الجميلة الحلوة هذه، يتميز فيها طبعا جمال العراق. نعم،
0: هو يعني ما تميز به الفن العراقي أنه لا يهاجر من العراق، يعني يبقى طعم عراقي، المقام العراقي، الجورجينا العراقية، الغناء العراقي، الهنك العراقي، ما بيطلع من العراق.
1: انت جبتها سادة عبد السلام، انت جبتها، قلت الهنك العراقي لا يقادر العراق فعلا، مهما واحد راح مهما كذا، الهنك العراقي في العراق بس.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وحتى يعني الفنان العربي اللي بيروح العراق وبده يغني عراقي بيغني عراقي، ما بغنيش عراقي. في أستاذ أنور، المطربون الكبار الذين تأثروا بالفن الشعبي وغنوه وقدموه.
1: طبعا اللون الشعبي يعني أنا أعشق هذا اللون، لون جميل ولون حلو. حتى لما أسافر مثلا أنا بروح مصر، يعني أنا من محبين خان خليلي، حي السيدة زينب، شارع محمد علي، هناك تلاقيني أتمشى وأشوف الأشياء التراثية والأشياء الحلوة والأشياء القديمة، مو من هواة المجمعات والمولات والمولات وكذا، ولا السهرات وما السهر الباخرة ولا مني ولا مني، لا لا لا لا، تلاقيني في شارع محمد علي من محل لمحل، من محل لمحل، أشوف العوادة، مو شرط أشتري، لكن أشوف العوادة وأشوف جميل جورجي شنو عمل آخر شيء، أشوف عمل بدر، هذا طبعا كلهم توفوا وراحوا طبعا، والصناعة ذيلا أشوف العوادة يمكن أحصل لي عود، وفعلا وقت مرة من المرات يعني حصلت على عود فعلا، عود وأنا أتمشى الصبح كذي. فالأغنية الشعبية والتراث الشعبي هذا كله في دمي، يعني أعشقها إلى إلى إلى حد يعني العشق مثل ما يقولون. ومصر مشهورة بالفنانين الشعبيين،
0: نعم،
1: محمد عبد المطلب، عايد الشاعر، ليلى نظمي، أحمد عدوية، حكيم، محمد طاهر،
0: حتى عبد الحليم غنى
1: محمد رشدي. بالضبط. ولكن أنا بيجي حق المطربين الكبار اللي تأثروا بالأغنية الشعبية وغنوها وعشقوها،
0: سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم،
1: طبعًا.
0: كلهم
1: طبعا يعني أم كلثوم، واللي ولا تخفيش يا زين، وإيش تقول العين للعين، قول الشعبي، لحن شعبي غنته، يقول العين للعين، لحن شعبي. الورد جميل غنيني شوي شوي، وكل الألحان هذه للموسيقار زكريا أحمد يعطيها اللون الشعبي، وهو بحبت اللون الشعبي وغنته، وعمل رياض الصباطي على بلد المحبوب، على بلد المحبوب، تحسن الحي الشعبي الحي جميل. إذا السيدة أم كلثوم خاضت هذه الألوان الشعبية، بالإضافة إلى غنت القصائد الكبيرة وأنت عمري وكذا هذا كلها والأشياء الكثيرة وغدا ألقاه وكذا، ولكن في بداياتها غنت الأغاني الشعبية الحلوة هذه. مين؟ عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب، محلها عشت الفلاح، يلي زراعة البرتقال، تحس إن الحان شعبية، تحس إن واحد عنده عربة فكهاني مثلا بالسوق يمشي ويغني الأغاني هذه، وخاصة في سكتش مثلا اللي يقدر على قلبي، هني بدع عبد الوهاب.
0: صحيح.
1: بدع.
0: صحيح.
1: بدع مع إسماعيل ياسين، مع لا إله إلا الله عثمان اللي هو
0: عزيز
1: عثمان، عزيز عثمان شغلة
0: كبيرة، عزيز عثمان،
1: أي عزيز عثمان، أي ومطلوبة، مربوط على درجة تمنى والناس درجة، شوف اللحن الشعبي، كان واحد يبيع برتقال في الحارة. وكذلك أغلب أغاني السكتشات اللي ما بين نجيب الريحاني وما بين ليلى مراد، تحس إنها الألحان شعبية شعبية. إذا الفنانين الكبار عاشقوا اللون الشعبي وقدموه، الموسيقى فرد الأطرش. زينة زينة زينة زينة غالية علينا. الله الله الله ودق المزاهر.
0: أكلك منين يا بطة؟
1: أكلك منين يا بطة؟ ما قال لي قلت له أحبابنا يا عين. بين لك هني الشعبية في ألحان الموسيقار فريد الأطرش الجميلة الحلوة. أوكي قدم سألني الليل وقدم الربيع
0: أول همسة
1: وقدم أشياء أول همسة بالضبط كل القصائد الكبيرة هذه قدمها، ولكن ما ننسى الأغاني الشعبية الحلوة.
0: صحيح.
1: وآخر فيلم اللي قدمه قدم فيه اللحن الجميل اللي مع
0: لحن الخلود
1: لا عفوا مع مرفة أمين. آخر فيلم اللي نغم في حياتي حبينا حبينا
0: ولك تبع أوراق الشجر
1: برضو يوم ما حبينا عيوك وتسمع الموسيقى الحلوة لحن شعبي. هذا آخر ما قدم الموسيقى في الأطرش. إني حق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على حس جودات قلبي يا أبوي.
0: وهي
1: قصة معروفة إن عبد الحليم لما سمع محمد رشدي سمع على التعاون ما بين الموسيقار بليغ حمدي ومحمد رشدي لما سوى الأغاني الجميلة الحلوة هذه اللي هي عدوية مع عدوية والأغاني هذه، هني بدأ عبد الحليم يلتفت للأغنية الشعبية فعمل على حس جودات وسواح. لما تسمع زي الهوى من أولها لآخرها كلها أخذتني يا حبيبي أخذتني يا حبيبي ورحت طاير طاير تحفوتي. لحن شعبي لحن شعبي حتى دخول زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وآه من الهوى تحس أنك بارك لحن شعبي زي الهوى كلها. مهندس الأغنية الشعبية مع عبد الحليم اللي هو بليغ حمدي شيخ الأغنية الشعبية، وفعلا استفاد وايد عبد الحليم من اللون الشعبي والغناء الشعبي اللي كان حفظه بليغ حمدي، بالإضافة لعمله مع الأبودي مع صلاح جاهير مع الأمور هذه كلها أعطوه الأشياء الشعبية اللي كان بيها عبد الحليم. كذلك طال عمرك عندنا الموسيقار محمد فوزي
0: أغلب أغاني شعبية.
1: قال الأمر ماله ما قينا شعالة وخيس على الأمور هذه كلها هدى سلطان يا ضاربين الودع. وأغلب أغاني سيد مكاوي وكذلك الموسيقار منير مراد هذا متخصص بالألوان الشعبية والخفيفة. فالأغنية الشعبية لها وقع كبير على الأساتذة الكبار مطربين وملحنين مهما وصلوا ومهما غنوا. حفلات عبد الحليم أخيرة غنى أغاني شعبية وعادها مرة ثانية. فالأغنية الشعبية جزء تجزأ من أغنية العاطفية والكلاسيكية والرومانسية وتبقى باقية. ممكن بعض الأغاني تروح ولكن الأغنية الشعبية تظل موجودة. وعلى مستوى الخليج لو أضرب مثال ما خلص محتاج حلقة كاملة. وسلامتكم.
0: الله يسلمك. شكرا أستاذ أنور. وفي سؤال من محمد حسن. ماذا يسأل محمد حسن؟ بيسأل بيقول عن تعليقا على أغنية جريت وجريت، بيقول إنه الجريت تقال لعمل العملية الجراحية. صحيح، مش بس العملية الجراحية يا محمد، كل شيء كل حركة محتواها تدفق اسمه أجرى يجري. يعني لما يجري الإنسان إن هو بيحرك رجليه وجسمه كله في هذه الحركة. القيام بعمل مثل أجرى بحث، حركة ينتج عنها تدفق. البحث هو تنقيب وتفتيش وكتابة وترتيب وتصنيف إلى آخره. أجرى عملية جراحية، قام بإجراء عملية، هذه الحركة نتج عنها تدفق حركات وبيانات وكلام وحوار إلى آخره. الإسالة مثل أجرى الماء، حركة نتج عنها تدفق لما تجري الماء. التنفيذ والإمضاء مثل أجرى القانون، مثل أجرى حوار، أجرى مقابلة. يعني كل هذه يعني أي حركة ينتج عنها تدفق. هذه هي اللي سواء كانت جري لابن آدم جري الماء أو إجراء محادثة أو إجراء عملية جراحية. شكرا يا محمد على ثقتك وعلى اهتمامك. نعود إلى طلب سعاد يا أبو ضحكة جنان فريد الأطرش ونكمل إن شاء الله.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: الله يحييك يا أبو أحمد، الله يحفظك.
0: في عندك تعليق أو أطرح ما لدي من أسئلة؟
1: أظن الأستاذ عبد السلام المستمعين طبعا عارفين، وحضرتك عارف أن هذه أغنية عبد الحليم حافظ
0: اللي هي أبو دحليم.
1: هذه الأغنية عمل عملها فريق الأطرش لعبد الحليم حافظ، وفي بروفة تجمع ما بين عبد الحليم حافظ وفريق الأطرش، وهو حفظ الأغنية وعبد الحليم يغنيها وعملها، وكان فرحان في أول تعاون يجمع الموسيقار فريق الأطرش وعبد الحليم حافظ في أغنية أبو ضحك الجنان. هم طبعا اتفقوا بالفيلم لما عمل عادل سرحان المذيع اللبناني في التلفزيون اللبناني، لما عمل مقابلة معهم واتفقوا ان هم يعملوا فيلم، وفعلا اتفقوا وخلصوا وكل شيء، وعلى بنى تنتجه طبعا صوت الفن. ولكن اختلفوا في نقطة معينة، ان طلب فريد الأطرش ان هو يلحن اغاني الفيلم كلها، وعبد الحليم احترق قال لا، انت تلحن اغانيك اللي بتغنيها بالفيلم، وانا لي ملحنيني ولي شعرائي اعمل اغاني اللي انا بيها مع فريقي. فرفض فريد الأطرش، قال لا، انا دائما في افلامي وفي اعمالي كلها انا اغني، انا الحن الاغاني كلها. فعبد الحليم لا، اصر على ان ملحنينه وشغله غير. فهني اختلفوا. فقبلها عمل ابو ضحك الجنان وعمل البروفة عليها، وفي تسجيل موجود على العود يغنيها عبد الحليم وفريد، ولكن ما صار نصيب، ففريد غناها هو وما غناها عبد الحليم حافظ. نعم، هذا التعليم.
0: جميل. في محمد حسن بقول لك، لماذا العناد بين الفنانين؟
1: والله الصحافة هم الله هداهم، يعني ترى الفن رسالة سامية ورسالة جميلة ورسالة حلوة، والفن محبة وأخوة وصداقة، الفن مو كذي بتاتا. ولكن سبحان الله في ناس يحطون العصا في الدولاب. ليش هذا عمل كذا وانت ما عملت كذا؟ طب هذا ليش يغني بالتلفزيون وانت تغني بالإذاعة؟ طب هذا ليش بالاحتفالات هو محتكرها وانت ما تغني؟
0: ليش لا تغني غني من ألحان فلان وما تغنيش من ألحان فلان؟ وليش
1: بالضبط؟ فهم يعني هو الغيرة الفنية
0: هذه قاتلة يعني.
1: لا بس هذيل يزيدون النار بنزين،
0: بيغذوها
1: يزيدون النار. بيغذوها بالعكس، يعني كل واحد له مكانته وكل واحد له فنه وكل واحد له شخصيته وروحه، أصوات ما تتشابه، وأصوات كل واحد هذا ناجح وهذا فريد الأطرش يعمل حفلات ناجحة، وعبد الحليم حافظ يعمل حفلات ناجحة، والسيدة أم كلثوم تعمل حفلات ناجحة، ووردة كذلك حفلات، وفايز كلهم يعمل حفلات. هني فل وهني فل وهني فل وهني فل أبدا. لكن أهما يعني سبحان الله، بعض الصحفيين يقعد مع المطرب وكذا ويقعد على قولتنا في الخليج يكوك شوية. ليش كذي؟ أنت كذا، أنت أولى، ليش هذا؟ ليش مقرب السلطة؟ أنت مو مقرب من السلطة، ليش كذا؟ فهذين الناس المدسوسين

0: على الفن
1: بيساهموا
0: هم يعملوا الكهرباء هذه ولا الفنانين لا يحبون بعض لا شك أن يحبون بعض.
1: نسمع طلب حسين من البحرين، اشتقنا على لبنان لزكي نصيف.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي المستمع الكريم أبو محمد الفضلي. المستمع الكريم أبو محمد، بس خليني أتأكد من الاسم. أبو محمد الفضلي من الكويت. بس أبو محمد الفضلي بيقول: تحياتي لك أستاذنا وللعزيز الملحن أنور عبد الله. بالنسبة للفنان لطفي بشناق، لقد أفضل وأبهر من تغنى في بالشعر الفصيح وأطربني أنا شخصيا، هو بيقول في شعر الحلاج وابن الفارض. وبالنسبة لموضوع التسجيل، أنا ضد أي شيء متجدد، أعتقد لكل شيء روح واحدة.
1: بالضبط، احنا نتفق معك يا ابو محمد، كلامك سليم. الروح الواحده والروح الجميله، ومثل ما طلعت الاغنيه باولها وحلوه، اوكي بسجلها بجلسه مثل ما هي. بس رديت وقلت يعني المنفذين الشباب يفتقدون الشيء هذا، لان هذا شيء جديد عليهم، يعني يحاولون يقدمونها بطريقتهم، وهي للاسف يعني طريقة بعيدة عن التطريب وبعيدة عن الأصالة وبعيدة عن الشرقية وبعيدة. شوف الأغاني الآن، يعني 80% يعني من اللي قاعد نسمعها الآن يعني ما تشس، يعني في تطريب وفي في شرقية وفي أوالة، مثل ما يقول المطرب يقول جمل شرقية، جمل حلوة، لأن هم يفتقدون هذا الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه سواء الملحن أو سواء المطرب.
0: أستاذ أنور، سؤال مني، يعني أنت ملحن كبير لا شك، حتى سمعت في إذاعة الكويت كان واحد مدحك بيقول غناها عبد الكريم عبد القادر وكانت أبدع فيها باللحن أنور عبد الله. أستاذ أنور، هل في عالم التلحين أو يعني أو في عالم الموسيقى العربية في تحزب وتعصب؟
1: لا،
0: يعني أنا متعصب للفنان للمطرب الفلاني، أنا متعصب للمقام الفلاني، أنا متعصب للون الفلاني في التلحين أو في الغناء، في ولا ما فيش؟
1: ما أعتقد سيد عبد السلام، ما أعتقد. المفروض الفنان مفتوح.
0: لا، ما بنتكلمش عن المفروض، ما بنتكلمش عن المفروض، أنا بسألش عن المفروض. المفروض شيء وسؤالي شيء ثاني. نعم. سؤالي: هل في عالم الموسيقى والغناء في تعصب لمقام معين أو لمطرب معين عن مطرب آخر؟
1: لا أبدا. أنت لازم الألوان هاي كلها، إذا أنت كملحن إذا أنت بتتم على لون واحد، ترى هذا اللون اللي تقدمه لا وقته ولا زمانه، وبعدين لابد بتغير. ما بي أضرب أمثلة على ملحنين كبار كبار كبار توقفوا عن لون معين وما جددوا في ألحانهم، ويعني ما هذا تعصب منهم أو إن عدم الاطلاع على الألوان الجديدة؟ ولكن لا، خلك مثل محمد عبد الوهاب، بدأ وين وانتهى وين، وغنى ولحن علشان الورد، علشان الورد، احب الورد وشوك الورد، احب الورد وغالي خيل. خليك انت وتجدد، ام كلثوم نفس الشيء، خليك انت متطور بالنسبه على مستوى الخليج نفس الشيء، انت لا تمسك في لون واحد، عشان الناس، انت الناس اللي كانت تسمعك من 50 سنة اختلفت الان، فانت حافظ على الاصاله، مو بس على حافظ على الصالة وحافظ على اللون الجميل، لكن لا تمسك في مقام واحد.
0: يعني في يعني في حد يعني
1: أو ثلاثة يعني أو أربعة.
0: يا أبو عبد الله، يعني في حد بمسك في مقام واحد؟ هذا سؤالي. أنت تقول لا، بتتكلم عن أنت بتتكلم عن المفروض، عن ما يجب أن يكون، عما يجب أن يكون. إيه؟ لكن هل بيحصل؟ إيه؟ يعني هو يجب ألا تخالف إشارة المرور، هذا شيء. وهل في ناس بخالفوا إشارة المرور؟ فيش ناس بخالفوا إشارة المرور.
1: اي طبعا،
0: عرفت الفرق بين
1: صحيح.
0: انا ما بقولش انه ما يجب، احنا بنتكلم عن هل بيحدث في عالم الموسيقى والغناء تعصب لمقام معين او لمطرب معين؟
1: لا طبعا ما في.
0: طيب شكرا شكرا جزيلا استاذ انور. ونسمع طلب ام حمد طلبت هيام يونس، اخترت انا اغنيه دق ابواب الناس كلها لهيام يونس.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ونظرا لكثرة طلبات المستمعين في محمد حسن كان طلب يا سعدي أنا الليلة ليوسف فوني.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، وأهم الفنون الشعبية في الخليج. إذا ما عندك تعليق أستاذ أنور.
1: والله أنا يعني من المعجبين جدا في المطرب الأستاذ يوسف فوري، الحنك اللي عنده هذا موجود عند الثاني، لون خاص فيه لما تسمع تقول هذا يوسف فوري. أنا أحيي المطرب والفنان اللي يتميز بلون خاص فيه ولا يتأثر بالأحداث مهما كان هذا اللون. ويوسف فوري ما شاء الله يعني اللون الجميل هذا وايد ناس تأثروا فيه، وايد وايد ناس تأثروا فيه اللون ماله، فنان بصم في تاريخ الأغنية البحرينية. نعم أستاذ.
0: نعم. السؤال عن الفنون الشعبية، أهم الفنون الشعبية في الخليج.
1: طبعا الفنون الشعبية في الخليج متنوعة من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، فنون جميلة وكل دولة تتميز في فن من هذا من هذه الفنون، وفي دول تتشارك في هذه الفنون. الفنون هذه طبعا فنون سواء للمناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية والمناسبات الدينية. على سبيل المثال نروح لدولة الإمارات العربية المتحدة، عندهم فن اليولة، واليولة هذه طبعا يكون بيده مثل سلاح الشكل وبرقصة معينة وبهنك معين وفي أغاني معينة جميلة وطويل، يعني يتميز بالغناء السري، يعني حبكم وسط الحشاشات لويب المثلة تام تام. هذا اللون مشهورين فيه وايد، لون جميل وحلو تتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك لون العيالة، كذلك عيالة لون جميل وحلو وإيقاعات وألوان جميلة مشهورة فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. إني حق مملكة البحرين البستة، البستة عندهم هذا أحمد الجميري ومحمد زويد وكله. هلا باللي فاني، هلا باللي فاني، دم تك تك دم دم تك تك دم تك تك دم دم تك. جميل جميل وحلو يتميزون فيه طبعا. والصوت بأنواعه في مملكة البحرين، وكذلك الفن اللعبوني وكثير من الفنون. بس أنا إذا بعدد الفنون كذي يعني بأخذ وقت وايد، أما أحاول أقدم بس فنية ثلاث فنون وفي فنون غيرها. كذلك دولة قطر، دولة قطر مشهورين بالعرضة، العرضة جميلة وحلوة في دولة قطر، والفنون البحرية بأنواعها وفن الفجري. هذه فنون مشتهرة ومعروفة في دولة قطر، وغير كذلك من الفنون الثانية. سلطنة عمان عندهم فن العازي، فن العازي هذا طبعا يؤدى في المناسبات الوطنية وما في إيقاع، مجرد منشد يردون وراه ومنشد يردون وراه، هذا هو فن العازي. كذلك فن الليوة، طبعا الليوة معروف فن راقص وفن جميل وفن لحركة معينة ولون معين. كذلك فن الشرح وفن الرزحة،
0: هذا في عمان،
1: سلطنة عمان. نعم سادة،
0: في عمان قصدي،
1: في عمان، في سلطنة عمان أنا أتكلم. يعني لأن مساحتها كبيرة فنون متعددة من ولاية لولاية، من ولاية لولاية. نعم. المملكة العربية السعودية مشهورين بالخبيتي، الخبيتي عندهم بأنواع، وخاصة اللي غناه سلام العبد الله وحامد الطيار.
0: مثل إيش الخبيتي؟
1: والفنانين كذلك. إيه خبيتي معروف موطنة السعودية. وكذلك غنى طلال مداح ومحمد عبدون، المطربين كلهم غنوا فن الخبيتي مشهورين فيه، وعندهم سامري يسمونه سامري الدواسر.
0: طب شو يعني الاغاني اللي على الخبيتي، على فن الخبيتي، على
1: خبيتي و مجموعه
0: مثلا
1: يعني
0: حمد الطيار شو في له اغاني على خبيتي؟ حمد الطيار شو له اغاني؟ سلام العبد الله شو في
1: سلامه كثير كثير غنى سلام العبد الله في الخبيتي، بس الان ما يحضرني يعني لازم شويه ابرج نفسي، لكن الاغاني خبيتي لما اتذكر بعض اخذ لي وقت شويه، بس يمكن لما نسمع الشاك هذا احاول ان اتذكر واقول لك على
0: ان شاء الله
1: خبيتي في المملكه العربيه السعوديه. وسامري الدواسر في وادي الدواسر عندهم في سامري لون جميل متميز فيه.
0: طب شو بيختلف عن سامري الكويت او سامري اخر؟
1: يختلف سامري عندنا احنا سامري رجالي وسامري نسائي.
0: طبعا سامري نقازي
1: الرجالي يكون سامري العقوه، سامري النقازي، وفي سامري القروي، الوان كثيره من الوان السامري يعني. وسامري الدواسر لا، لا ظروف، لا ظروف معينه ولا ضغوط معينه. طال عمرك عندنا في الكويت طبعا الصوت كذلك، احنا مع مملكه البحرين ودوله قطر، وعندنا فن السنقلي كذلك موجود في دولة قطر وفي مملكة البحرين. هاي طبعا السنقلي فن بحري، وعندنا الرويسي. الرويسي هذا جديد طبعا، لأن الرويسي هذا اللي ابتكره الفنان يوسف دوخي، وفن جميل. تك دم تك تك دم تك دم دم تك دم تك، وخاصة ينقال بالطبل. ويضيف طبعا يوسف دوخي حط له طويسات، حط له الهاون، وحط له زخارف الشكل عشان تعطيه جمال وحلو وجميل. عندنا كذلك فن السامري مثل ما تفضل، سامري النقازي والقروي وكذا الامور هذه كلها. وعندنا فن الطنبوره. فن الطنبوره طبعا هو فن وافد، ولكن استوطن
0: هو افريقي،
1: 80 سنه افريقي. افريقي، واللي احضر هذا الفن وقدمه الأستاذ يوسف دوخي. هو اللي أحضره، لا رقصة معينة ولا ضغوط معينة. وعندنا قبل يسمونهم الليوات، الليوات هذه أماكن حوطات حظائر يؤدى فيه هذه الفنون، وهو مع فن الليوة الطنبورة. وأنا حضرته وأنا صغير. طبعا الليوات هذه انشالت في منتصف الستينيات أواخر الستينيات، إنشاء أماكن كل خميس تتجمع فيها فرق شعبية ويؤدون الليوة ويؤدون الطنبورة، ولها طقوس معينة ولها رقص معين. وكنت أشوفه مرة صغير وابتهر، يعني لون جديد اللي أدخله يوسف دوخي. وبعدين يوسف دوخي أدخل هذا الفن أو الإيقاع إلى الأغاني، بعمل لعبد الحسين هلا يا هي وش عارفه، وعمل كذلك خلي جفاني وراح خلي جفاني، والأستاذ غنام دقان سوى شكواي اللي يفتهم شكواي، والأستاذ عوض دوخي غنى يا جميلة سوي لاقي يا جميلة. هذا كله من فن الطنبورة. وفن الطنبورة يعتمد على الطبول، ما في طيران، بس طبول والطنبورة، عارف الطنبورة والمنجور اللي هو فيه اللي هم بقايا الحيوانات وطعم الحيوانات وكذا، يلتف على القصر. والطبورة اللي هي زي السمسمية بس على أكبر، وأوتارها يعني تكون ثقيلة وايد، وتعتمد على السلم الخماسي. اللي هم طبعا السلم الخماسي هذا معروف في الموسيقى في السودان، وفي السودان والنوبة من هناك. يعني كل أربع درجات، كل أربع درجات،
0: كل أربع درجات. هو مقام أفريقي نقدر نسميه مقام أفريقي.
1: بالضبط، مقام أفريقي إحنا نسميه الخواسي. ويعني في ناس معينة تعزف هذا الفن، وفن جميل اللي هو فن الطمر الحقيقة فن جميل يعني. نعم.
0: شكرا أستاذ أنور. في أسئلة سنعود إليها بعد ما نسمع طلب مازن يا حلوة يا صبية، ونرجع إن شاء الله.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يقول في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان. أحمد صقر حمدان، سنعود إلى سؤالك يا سعاد. من بدري والله هو بيطلب وبنقول له هذه الأغنية مطلوبة، هذه الأغنية هو طلب، بده يعرف شو قصة فيوز القلب محروقة. أحمد يوسف الزبيدي، طب نسمعك الأغنية فيوز القلب وسلامة قلبك يا أحمد صقر.
1: سبحان من صور كأنه قمر نور.
0: اللي هي فيوز القلب محروقة، أحمد يوسف الزبيدي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي عدة أسئلة وردت. في أول شيء محمد حسن بيقول لخبيتي ودعتها لسلام العبد الله هو لخبيتي. وصادق بيقول كيف يرى الأستاذ أنور تجربة الفنان محمد عبده والفنان خالد عبد الرحمن في غناء السامري على شكل أغاني عاطفية؟ الفنان خالد عبد الرحمن نزل ألبوم سامريات. معانا الأستاذ أنور؟ مش معانا. طيب نطلع مصطفى أحمد محبة القلب طلبها عيسى سليطي وراجعين إن شاء الله.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أستاذ أنور، في سؤال من فاطمة الوهيبي، تقول: كيف يمكن الحفاظ على المقامات والروح الشرقية عند إعادة تلحين أغاني التراث، وما هي العناصر الأساسية التي تجعل الأغنية خالدة وتعيش لأجيال؟
1: طبعا الأغنية المعادة تعاد بمقامها اللي عملت عليه، مثلا يعني ملحن المقام الرصد يعاد بمقام نفس المقام ونفس الروح ونفس الجو، هي محافظة عليها. يعني إذا تطور بنطاق ضيق جدا، في بعض الملحنين طوروا بعض الأغاني ولكن تصويرهم جميل وحلو وتوفقوا فيه، بس بنفس الروح بنفس الجو ما تطلع بعيد، لأن أنت تتعامل أنت مع التراث، تتعامل مع أغنية معروفة مشهورة. الأغنية هذه نفس المقام شوية طورها شيء خفيف وارجع لها مرة ثانية، أنت تحافظ عليها وتقدمها بشكل جميل وبصورة جميلة وبصورة حلوة. هذا اللي أنا فهمته من السؤال، إذا في أي شيء ثاني تفهم.
0: في السؤال الثاني: ما هي العناصر الأساسية التي تجعل الأغنية خالدة وتعيش لأجيال؟
1: الكلمات والألحان هي العناصر الأساسية. هذه يعني تظل أغنية توب توب يا بحر، توب توب يا بحر. أم الحناية مثلا في دولة قطر لحنها جميل وكلامها جميل وما شاء الله مستمرة إلى الآن وتتغنى بكلماتها بلحنها بلونها الجميل، إني تحافظ عليها. وغير وغير حتى في المملكة العربية السعودية ودول الخليج في عندهم أغاني جميلة تظل مثل ما هي، ما يعني محافظة على كلماتها وعلى ألحانها. هني احنا نحافظ عليها، هني تستمر وتعيش. نعم.
0: في سؤال من سعاد من الكويت، تقول: سؤالي أستاذ أنور، في بعض الأغاني كل جيل يحب يستمع لأم كلثوم، عبد الحليم، فريد، نجاة الصغيرة، أغاني معبرة وتنحفظ على طول، وكذلك ليلى مراد، ما السبب وغنيهم تنحفظ بسرعة مع أنها صار لها أكثر من 50 سنة؟ ليش أغانيهم تنحفظ على طول؟ وكذلك عندنا بعض المطربين والمطربات الخليجيين نفس الشيء، هل من جودة الكلمات؟ يعني عبد الكريم عبد القادر، آية الأسمر، يا زين، الكل يرددها للحين، ما السبب؟
1: أختي سعاد، أنت سألتي وأنت جاوبتي. فعلا الكلمات الجميلة واللحن الجميل هذا يظل باقي. يعني على سبيل المثال أنا بشبه، يعني للحين فلان يقول لك والله أمي لما كانت تسوي لنا الطبخة الفلانية، الله أحب مو قاعد أذوقها أنا، ما أكون منها. ولا قال لك والله خالتي ولا يدتي في منطقة الخليج لما كانت تسوي لنا مثلا ما في أي اسماء الأكلات، فيقول لك أكلة معينة الله لما كانت تسويها لنا، لأن فيها أصالة، فيها نفس حلو، فيها جو جميل. الأغاني هذه بعدين يعني ترى ما عملت يعني بيوم وليلة، لا، خذت جو، خذت وقت، الكلام وتغير فيه واللحن وتغير فيه. يعني الواحد يختار، تقعد عندك كلمات حلوة، طب شلون تفصل الكلمات الحلوة تجيب لها ذاك اللحن الجميل، اللحن الباقي، اللحن اللي يظل على طول. تقعد تنبش وتبحث، والله أسويها كذي، أسويها كذي، ألحنها كذي، أعدلها كذي، تعال المطرب إيش رأيك؟ وفي بعض المطربين يقول لك لا والله تبي تشتغل، نشتغل، خلينا نقعد معاك من البداية من الألف للياء وتشتغل معاه ونعمل نستانس ذيك الليلة. طبعا بلحن جميل وحلو، كل شيء تمام، سجلته موجود عندي على العود وعلى الكاسيت وكذا. من باشر أقعد مع الفنان أو مع الفنانة وعبد الله البخير، الله بخير، انسى اللي سويناه البارح، والله لحن جميل، قال اوكي لحن جميل خله موجود، خلنا نفكر بلون ثاني. شوف هني البحث، نعم، علشان توصل لشيء اللي هو انا مقتنع مثلا باللحن الاولاني، قال لا خلنا نسوي لحن ثاني، وبعدين ها ايش رايك كذي نغير المقام نسوي لحن ثالث ونبتدي نختار. هني اللحن ينجح، هني اللحن باقي، ولكن لحن اليوم 5 دقائق ما يتبعه وهو ما يغيره.
0: صحيح.
1: يعني تعب والاجتهاد تظل الأغاني الجميلة هذه اللي من زمان إلى الآن نرددها ونغنيها ونفرح بها ونحبها.
0: شكرا جزيلا أستاذ أنور. بعتذر من المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات فاطمة الوهيبي، محمد الشوكري، وعلي خاطر النجادي. نظرا لضيق الوقت لا نستطيع تلبية ما طلبتم، وأشكر الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير على سعة صدره وعلى مواضعه الشيقة والجميلة اللي بطرحها دائما من خلال طربيات. شكرا جزيلا أستاذ أنور.
1: تحت أمركم أستاذ عبد السلام وأمر السادة المستمعين، وأنا أشكرهم اللي شكرا. فعلا زادوني ما نقصوني وأنا شكرا. زايد فيهم.
0: شكرا. ألف
1: شكر لطاقم البرنامج أبو محمد أستاذ عبد الله السادة والمخرجين والأخوان، سامحوني الأسماء كلهم، أستاذ محمد خطاب، الجميع أشكره مشكورين وما قصرتوا.
0: شكرا لك أستاذ أنور، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. وصلنا للطلب الأخير أو الأغنية الأخيرة، نجاة الصغيرة حبيبي يا سمعني، طلبها صادق من عمان. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرماحي، أمير الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: مساء الخير، حياكم الله معنا. اهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد في الصوت، صوتك على صوت الخليج.
1: حياكم الله مستمعينا الاعزاء، مرحبا ومسهلا فيكم في يوم جديد وفي موضوع جديد وفي تواصل جديد. لكم تحيات طاقم العمل بدريه محمد من الاعداد، من التنفيذ راشد عبيد خلف المايك، معاكم شايعه وعبد الرحمن في الصوت صوتك.

0: يا مرحبا فيكم حبتنا على 440-30-1000 فتح الخط 00974. وموضوعنا اليوم
1: احساس احس بس احس انه شو اسمه بس ما عندي دليل. عرفتي مال ديكستر؟
0: اي يقول المسلسل
1: حاس انه في شيء اسمه حاس انه لكن ما عندك دليل.
0: بس ما عندي دليل. زين يعني احساسنا صحيح؟
1: شوفي
0: شنو هالمؤشر اللي عندنا اللي يخلينا نحس بهالطريقه؟
1: هم يسمونها حاسه سادسه. الحاسه السادسه تعبير مجازي ترى. تعبير مجازي. يعني على سبيل المثال ام وجدان كاتبت لنا احساس الام. احساس الام امر مختلف. هذا شيء رباني.
0: بالضبط.
1: اعطى الام احساس التوأم ايضا مختلف. يعني اذكر واحد يقول إذا يدي عورتني بقوة أدري أن أخوي في شيء في يده. مرأة شفتها شيء هالشكل.
0: هي لها تفسير. أنا ناسي هالتفسير بالنسبة يرحمكم الله. بعد أتصح؟
1: لا راح الحمد لله.
0: خلاص؟ يرحمك الله. لها قول راشد. هاي مال وين بعد؟
1: ما أدري.
0: صج؟
1: أنا سمعت
0: عشت وبيت أبوك نبشت. هاي سمعتها لما تعطس.
1: وفرج إذا عطس.
0: ما أدري ما أعرف هاي اللي سمعت. المهم برع العطسة نتكلم عن الحاسة.
1: سنتبون تسولفون.
0: إيه
1: خلى البرنامج عشان
0: السوالف. أنت شفت هناك في المكتب إحنا مسويين جروبين.
1: ما تروح تقعد بروحي.
0: مسويين جروبين.
1: لا ما شاء الله عليك.
0: إيه يعني تعرف عقب معنا امس احنا شايفين بعض بس اني اليوم كنا سوالف الدنيا عندنا من وين ما ادري. احنا ما طلعنا امس يعني رايحين بيوتنا ما احنا.
1: وتقولون ليش قاعد بروحك؟
0: اي ليش قاعد بروحك؟ سولف معنا.
1: اسولف مع من؟
0: كلنا.
1: انتم تسولفون في وقت واحد اما شلون تسمعون بعض؟
0: لا نسمع بعض لان كل واحد يسولف مع الثاني. يمر علينا علي نسولف معاه شوي، يمر علينا راشد نسولف معاه شوي، اللي مر نسولف معاه نشوف شنو اخر الاخبار عنده. بعدين يعني ترى هاي السوالف تنفعك انت ما شاء الله تكتب في
1: يا زين قاعد بين مجموعة نسوان واخذ
0: لا انت من بعيد اسمع السالفة واعقر فينا
1: وقد قالوا زميلاتي في العمل.
0: عموما احنا نتكلم عن احساسنا. يقول احساسك دليلك. سمعت اغنية انا قلبي دليلي؟
1: أنا قلبي
0: اللي حتحبي
1: انا قلبي لك ميال
0: وانا قلبي سيد وما فيش غيرك. اي اغنيتك حطة يوم سافر مصر. اي تزوج نبويه. المهم
1: ف ترى القلب دليل احيانا.
0: اي شلون انا سمعتها علميا بس الحين انا مو متذكرتها. بس طبعا معروف الحين علميا ان القلب له ذاكره. فحتى يقول لك عمليات القلب ترى حط في بالك ان لما يصير نقل قلب بينقلون لك مشاعر وافكار انسان.
1: والله سمعت.
0: اي وفي في ادله علميه على هالموضوع. فعموما
1: ليجو ما شاء الله ليش حطيت زوم اوت هالشكل؟ كان طلعته برا الاذاعه مره واحده بعد.
0: منو ليجو؟
1: شوف ال
0: وين ليجو؟ صدق بعد التصوير ما عليه.
1: خل يا شوي
0: يعدل لنا الصوره.
1: زين سلم.
0: طيب ف يقول لك الاحساس مرتبط بالذكاء. انت عندك عده ذكاءات. في ذكاء موسيقي، في ذكاء رياضي،
1: ذكاء عاطفي،
0: أي ذكاء
1: اجتماعي،
0: في ذكاءات متشكلة،
1: ذكاء دراسي.
0: الله ريحة القهوة. طيب فإحساسك أنا ما أدري شنو هالمصدر اللي يخلي إحساسك صحيح. أنا حاس إني بسوي كذا، أو حاس اليوم بييني كذا، حاس إن هالإنسان. صراحة أنا عندي هذه إن في شخص لما أشوفه أعرف إن هالشخص في حاجة مو مطمني.
1: هذه لا، هذه تختلف.
0: هذه إيه؟
1: الله سبحانه وتعالى
0: فراسة.
1: فراسة في بصيرة. لكن أيضا الله أعطى ناس القبول ونزع من بعضهم القبول.
0: لا مو بقبول، هذه غير.
1: شوفي في ناس تكشين منهم.
0: هذه
1: نزع منه القبول.
0: بس ممكن أنت ما تكش منه. أعطيك مثال. أنا في شخص أنا ووحدة اختلفنا عليه. هي قالت أنا من بداية ما شفته قلت لها أنا مو مرتاحة له، وبيبين ليش أنا مو مرتاحة له. قالت لي لا، قلت لها بتشوفين لو الموضوع يمر شهور سنين بتشوفين في النهاية. وفعلا هي حاولت. لا وهالشخص
1: يمكن خبرة السنين.
0: لا لا لا أنا بس أول مرة أشوفه، أول مرة أشوفه.
1: طيب والله بعضهم طيب مرة الصادقة.
0: في شخص وتكرر معاي هالموضوع وايد مع أشخاص، بس متى تبان؟ تبان بعد يعني سنة سنتين مع الوقت يبان أنا ليش من البداية ما ارتحت حق هالشخص. ففي ناس عندهم هال يعني هذه ما تيجي على القبول، لأن مثلا أنا أقول لك مثلا أنت شفت راشد قلت لي ما شاء الله راشد طيب، وقال أنا أقول لك لا أنا
1: في في في دلالات واجد. يعني الشخص اللي جي من البداية كلامه حلو هذا يخوفني. أنا

0: تحسين الرجال عاقل، الرجال يعي ما يقول.
1: زين عندنا مثل يقول خاف من الساكت.
0: هو خاف من الساكت
1: لازم. طيب إيه يعني ممكن ما يكون خاف مثل ما احنا فاكرين.
0: خاف من الساكت انه لا تتوقع ردة فعله. بس في اشكاليه بعدها لان اجينا الطاري. في انا على سبيل المثال اذا ارتحت الاشخاص
1: الساكت ممكن يكون خبيث.
0: انا اذا ارتحت الاشخاص ما عاد اسكت، ما عاد اسكت. لكن في احيانا اذا ناس ما اعرفهم ولا كلمه تطلع مني او شخص مو متقبله.
1: عندك هالاحساس لما تدخل مكان
0: واجد
1: واجد واجد. شنو احساسك لما تدخل
0: مكان؟ المكان مش مريح هذا.
1: بالضبط
0: مو مريح، مو مريح كلش.
1: يا اخي مره صارت معاي بشكل غريب، يعني انا عارفه كلنا
0: انا قلت الهدوء هذا ورا شيء.
1: كلنا يعني في اماكن فعلا لما ندخلها ما نرتاحها. مره من سنين كنا ندور بيت، ف من وقفنا قدام هالبيت وانا قلبي انقبض.
0: سبحان الله
1: انقبض قبضه عمره ما انقبض يعني في مكان مثل هالبيت. المهم حاولت اني ما انزل، بس في النهايه لا يلا نزلي نزلي نزلي. نزلت مو بقادره امشي، مو بقادره امشي في البيت. كل ما دخلت غرفه كان في البيت مطبخين تقريبا وغرف خارجيه غير البيت الاساسي. في واحدة من الغرف أعوذ بالله ما يعني إيك هالإحساس ما أدري.
0: إحساس وفي من العوامل
1: الله أعلم، في عدة عوامل لكن إحساسك يرجع بعد إن عندك إحساس، فهاي الإحساس هو اللي قاعد أحيانا ينجيك من أمور كثيرة. أحيانا ينجيك إحساسك من إنك تسافر مع إنك حاجز.
0: توني بقولها سنة 2021 حاجز الدولة، ما أبوي أمي هناك وخواتي الصغار صار لهم كم شهر. من ليلتها أنا أحب السفر والدولة هذه أحبها.
1: طيب مو مرتاح
0: أنا مو مطمن للسفرة هذه من قبل خاطري
1: الله.
0: وأقول لمسعود أنا أول مرة تقول لي كنسل، قلت لا بروح أشم هوا شيء زهقت. رحت المطار والله أني واقف على باب المطار أرجع، لا لا خل عنك الوسواس تعود مبليس. رحت ثاني يوم قابلت امي ابوي اخواتي رقدوا بكره طيارتهم. طيب. قمت من النوم تصلي ابوي تعال اختك فيها كورونا وصكونا بحجر 10 ايام. لا والله استانس في اجازتي
1: اي
0: ولا في سفرتي.
1: لو يعني لو متبع احساسك افضل صح؟
0: لكن
1: مشكله ما عندنا دليل على احساسنا عشان نتبعه، عرفت؟ يعني مثلا مرة أخبرت شي دكتور قاعد يسولف معي يقول لي يقول المفروض أنا وربعي نرجع يعني ماخذين إجازة نرجع في هاليوم بلادنا. يقول سبحان الله أنا اللي خربت السفرة وقعدوا يتحندون علي، يعني أنا تأخرت وأخرتهم وبالتالي ما سافرنا في هاليوم. يقول سبحان ربي إن هاليوم الطيارة اللي كنا بنسافر فيها طاحت.
0: شوفي أنا ضد
1: هذه أقدار.
0: أقدار
1: هذه أقدار، بس بمعنى إن أحيانا
0: الطيارة سنة 2003 طاحت
1: اللي الطيران
0: تنزل طيران الخليج.
1: الخليج إيه إيه إيه
0: طيران الخليج الله يرحمهم يا رب العالمين.
1: صحيح.
0: في اثنين كانوا في القاهرة أعرفهم عز المعرفة، رجال وخالة رقد عن الطيارة.
1: سبحان الله.
0: راح الله يرحمه سكن الجنة الله يرحمه سعد، وكان من ضمن اللي طاح في الطيارة خاله نجا. فهذه لا مو بإحساس، أقدار.
1: هذه أقدار نعم، بس أنا أقول لك يعني
0: الإحساس تدري وشو الإحساس؟ مثلا مراشد أنا مو مطمن له ما في شيء.
1: بالضبط إيه.
0: وممكن ترى ما تكتشف الشيء هذا العمل كله.
1: شوف إيك الإحساس أحيانا بعد إحساسك بعيالك، إحساس الزوجة بزوجها. أي
0: أنت مضايق
1: أي تدري ليش؟ لأن في ارتباط وجداني عميق مع الآخر، فيصير مثلا إن هاي الزوجة اليوم حاسة بكذا.
0: بس أنت عارفين إن في ارتباط قوي لدرجة إنه يعرف نفسية الشخص أو إيش فيه من طريقة كتابته في الواتساب. يقول انت فيك شيء؟
1: يصير من كثر ما هم حافظينك.
0: يقول لك لا انت عبد الرحمن فيك شيء؟ لا انت فيك شيء. لا تسالني اللي ما اقدر اقول لك شلون عرفت، لكن انت فيك شيء. مش من صوتك.

0: صوتك ومن كتابتك ومن تعرف ان انا ما احب اقعد مع اللي عندهم
1: هذا لا هم
0: اللي يقرون لغه الجسد.
1: لا هو مو بالقصد، هو يحاتيك، هو من محبته لك.
0: اي نو، بس ما اعرف شلون اقولها لك. هو مثل ما قلنا هي ارتباط وجداني.
1: لغه الجسد قال لي واحد مره، قلت له قلبك من المجلس ولا ايش اسوي بك الحين؟ ذبحتني. لغه الجسد
0: لغه الجسد احيانا ترى تكون خاطئه. يعني يقول لك عبد الرحمن لما يتشتف معناته هو خلص انهى الموضوع معك. لا مو بشرط، هي هذه بشكل عام.
1: حزاتكم لاعي كبدي
0: بالضبط. هي بشكل عام، يعني مو لا تربط لغه الجسد بكل شخص انت قاعد تشوفه كيف كيف كيف جالس كيف.
1: احنا مشكلنا ربطنا العلم خلاص، هو صح العلم.
0: لا هو خلاص. صح العلم بس
1: هو صح بس مو على الكل
0: بالضبط، مو بتطبيق 100% ان
1: يمكن انا عندي اضطراب. يعني على سبيل المثال عندي حركات، انا بعض المرات اذا معصب ومتضايق جيني استشهد في رقبتي. ما لغه الجسد شو بيقول؟
0: شو بيقول؟
1: اشتراني ما ادري شو اللغه اللي عنده.
0: متملل بيقول. بيقول متملل. المهم لا خل لغه الجسد بعد اللي بس هذه صحيحه الحين اللي بقولها لك، اللي يقول لك عن شكل الوجه يدل على ايش. احيانا مثلا يقول لك العيون المتقاربه لاحظوا ان هذا الشخص ميزته ان كذا كذا كذا، العيون اللي الانف اللي كذا هذه ترى صحيحه.
1: لا شوفي انت تجيبي لي طاري الانف
0: بعطيك مثال. بعطيك مثال
1: نغزات هذه ما تمشي.
0: بعطيك مثال
1: يعني خلنا نكون زملاء. ما
0: ايش في انفك ما يشم؟
1: مو ما يشم، لا ماخذ حيز
0: كبير. يؤدي دوره ولا لا؟
1: ماخذ حيز كبير في وجهي.
0: لا انا ما اشوفه، هو الله خلقك بالشكل اللائق.
1: وانا حامد وشاكر
0: بس خلاص تمام. ليش يعني ليش اللي على راسه بطحه؟
1: ان الله يعني
0: من كثر ما انغزوك على خشمك الحين
1: من انغزل.
0: لا تتحسس،
1: مو بينغزوني. انا صرت اطلع اتكلم عنه اذا ما تكلموا.
0: خلاص تمام لا تتحسس.
1: قبل كم من يوم قال لي
0: احنا كلنا مو براضين عن
1: الشغله. قبل كم من يوم واحد قال لي خشمك، قلت له تدري ان من كثر الثقه اللي فيني والله العظيم اطالع خشمي سله سيف.
0: بقول لك ترى هالتعليقات تخليهم يسوون عمليات تجميل، وهاي الخطا. اي تخيل كثر ما يعلقون على خشمك على ما ادري شنو.
1: الله يحفظ لي.
0: تروح تسوي عمليه تجميل.
1: الله يحفظ لي خشمي. حفظي
0: والله والعلي.
1: والله باقي
0: اللي عاجبهم
1: باقي ويتمد.
0: عاجبهم واللي مو عاجبهم.
1: انا شو المعلومه اللي قريتها وضايقت شوي منها؟ ان نمو الانف ما يوقف
0: بعد
1: بل عمري 70 وين بيوصل؟
0: والله 70 قدك خلاص يعني شو بعد
1: وين بيوصل نص خدي؟
0: لا يعني انت وانت شباب تبي الدنيا وتجي.
1: المشكله هو ما يروح على قدام، هو يروح على جنب.
0: اي خلاص انت بس خليك ب 70 قاعد تصلي واقرا قران وموتي
1: حج ومساجد.
0: اي بس خلاص بسك.
2: وش
0: بعد من الدنيا؟
1: الله يمد.
2: وش
1: لارك هشمل؟ يا رب العالمين.
0: ها راشد قطع عليك نغزة.
1: أنا إيه ما عليه.
2: وش لارك هشمل؟
0: لا تجيب له الطاري ما يحبه. ما يحبه.
1: طب الورا.
0: المهم إحنا نتكلم عن
1: حساسة.
0: إحساسك دليلك. هل إحساسك يعني هل تثق بأشخاص مثلاً؟ من وراء إحساسك إن هالأشخاص جيدين لازم أثق فيهم؟ لا اللي ما يحس هذه يخلى. ما تقدر تجيب الإحساس. طيب هل الإحساس فعلا يعني أنت تعتبره مصدر قلق أم مصدر راحة؟ إن عندك هالإحساس ويساعدك كذا؟
1: أحيانا مضايقة إحساس تشوف إنه مضايقة وأنا ما يعني يدخل في تطير.
0: اي تشاؤم.
1: لا اهدى بلا نصير كل وقت تبغى اهدى.
0: زين في القرارات المصيريه تثق باحساسك؟
1: لا
0: اي لا
1: لا انا لو بمشي على قراراتي كان دش الطوفه. لا يبا الا على احساسي.
0: مساء سالت علي قلت له علي موضوعنا احساسك دليلك علي المناعي، قال لي احساسي موهقني. قلت له هذا هو الاحساس يوهقني.
1: اي الاحساس في عاطفه
0: بس زين بس في ناس تاخذ قراراتها بناء على احساسها.
1: اذا كان كمية الرفض في قلبي قوية لا أوقف.
0: شلون؟
1: يعني أنا مو
0: قرار مصيري تأخذه بإحساس؟
1: مرات يكون لا ما راح ما ينفع كلش ما ينفع وصارت لي ما لا ما ينفع
0: بإحساس.
1: بإحساسي ما أنا مش مرتاح.
0: لا هي عقلك مش إحساسك. أي مش مرتاح أوكي
1: مش
0: أنت
1: مرتاح.
0: أنت مو مرتاح.
1: مو مش مرتاح.
0: حلو بس اللي خذ القرار عقلك
1: مو مرتاح. أنا الشيء هذا أو المكان هذا مش متقبله مو مرتاح له خير شر.
0: طيب أنا معك خلنا نأخذ اتصال.
1: أبو غانم.
3: السلام عليكم.
1: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاكم الله بخير.
1: جزاك الله بالنور. يا مرحبا.
3: بارك لكم بالعسل ومن الحجة وإن شاء الله الله يديم عليكم الصحة والعافية.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: أيام مباركة يا رب العالمين.
1: الله يجزاك خير. السلام أبو غانم.
3: ما أدري.
1: عطنا إحساسك.
3: تفضل بالضبط.
1: إحساسك. أنا بإحساسك.
3: والله إحساسي أنا سمعت الحوار اللي دور ما بينك أنت وأم صالح. بالنسبة حق إحساسي أنا مسكرة ما أخلي يعني ما أخلي مفتوح كلنا مسكرة لأن إذا
0: ليش؟
3: فتحت إحساسي مصالح بتصير مشكلة في نفسي أنا بنفسي مع الناس هذه لأن الناس كلهم مختلفين عن بعض بعض مثل أصابع الخمسة.
0: زين ما يصير تسكرة يعني الله ما حطه فيك إلا لغاية.
3: والله الزمن اللي احنا فيه هو يطلب هالشكل اما الزمن اللي قبل هذه لا ما يطلب هالشكل فانت تتعامل مع شريحه صالح دائما هي تاخذ ما تعطي هم كلهم شريحه منهم مثلا وفي بعضهم ممكن ان انت تفتح لك احساسك وقلبه وكل شيء لانه تحس من نظرات عيونه ومن وجهه انه اذا كان تعيس او حليم حنين يعني بيكون حنين فهالشكل الواحد يخش احساسه وشعوره مع مش مع كل واحد يفتح له
0: معناته انت ما تعتمد على احساسك في مثلا اتخاذ قرارات او غيرها
3: هذه اذا كنت انا بيني وبين نفسي لان انا اذا بخاطب نفسي هي نفسي بعض الاوقات توجه كذا الى
1: اشياء
3: ايجابيه واشياء سلبيه فانا دائما اكون مع نفسي اكثر ما اكون مع الناس اللي من حولي فانت اذا بغيت تاخذين قرار او مصالح لازم تشاورين فلان فلان فلان ولا تاخذين قرار انت بنفسك
1: عجبني شكلي
3: سؤال
0: لا القرارات انا بالراحه يعني المشوره بالراحه قرارات مصرية لازم بستشير فيها
3: أنا سؤالي واضح تستشيرين حد ولا من نفسك
0: قرار مصيري
3: لا قرار مو لازم يكون قرار مصيري في يعني تكاثر من مثلا مشاعر لا قرار لطيف يعني حنين بينك وبين نفسك
0: لا هذه باخذها من نفسي دام انه أنا واثقة منه لكن القرارات المصيرية لا
3: الاستشارة ضرورية بس لكن ممكن كل شيء انت راح مثلا الحين قبل شيء انت تسولفين مع ضعوف تتكلمون ففي ضعوف اللي سمعته انه هو يعني ممكن والله على ما ادري ايش احساسه بس يعني مثلا انه هو مو بكل شيء يفتح قلبه حق اي انسان بس تعال انا بفتح لك احساسي ولا ايش رايك
1: لا اي بس انا الام صالح سالت عن القرار هل اتخذ القرار عبر احساسي ولا لا يعني مثلا انت عرضت علي وظيفه هل لما اذا مثلا احساسي يقول هذه الوظيفه ما راح تكون مناسبه هل اتبع احساسي ولا لا صح صالح
3: بالضبط بس عليا بيه تفكير شوي بينك وبين نفسك
1: احساسك يقول لا تاخذ الوظيفه
3: لازم اخذ الوظيفه
1: لا احساسك
0: لا تاخذها
1: احساسك يقول لا تاخذها
3: احساسي يقول لا تاخذها إنزين هني في يكون في تضارب ما بين العقل الإنساني والعقل الباطني هني هم يتضاربون مع بعض أنت تأخذ الباطني ولا عقلك الإحساسي أنا شفت بيني وبين نفسي أنا إحساسي أوكي خلاص باخذها ما دام أنا ما راح أتبع إحساسي لأن إحساسي بعض الأوقات أشياء كثيرة ما يعني ما أقدر أخذ فيها قرار
1: واضحة
0: يعطيك العافية يا أبو غانم
1: واضحة
3: نعم
0: فهمتك نعم
1: واضحة يا أبو غانم
0: شكرا لك يا أبو غانم
1: شكرا لك يا أبو غانم شكرا
0: شوف خلنا نتفق إحنا بعض القرارات أو بعض الأشياء ناخذها بالعقل والبعض الآخر ناخذها بالإحساس
1: أحيانا في العاطفة خصوصا العقل استريح شوي
0: العاطفة إيه إحنا
1: أي شوي استريح
0: بس ترى العاطفة تدخلك الطوفة
1: طبعا حزة الطوفة حلوة تتصحصح الواحد
0: طوفة حلوة
1: خل واحد يصحى
0: اي هاي هو من وراء العاطفه والاحساس
1: خل واحد يصحى قلبه
0: خل نسمع

0: مستمرين معكم أعزائنا المستمعين على 440-30,000 من داخل قطر من خارج قطر 00974-440-30,000. موضوعنا عن الإحساس. تعالي موضوع سالفة الإحساس. زوجات يحسون؟
1: زوجات؟ أول من يحس
0: أنا بقنبح
1: أول من يحس بالكذبة هي ليه تكذب؟ هي حافظته. شفت كفك شلون انت حافظ خطوطه، حافظ الكف من داخل وبرا، هي حافظتك كذي.
0: ما قايلين لهم نوع انت بعد.
1: انت تحت فوكس، تحت شفت الكاميرا شلون تراقبك، هي كذي.
0: نفس اللي يعتمر في لندن.
1: هي بالضبط، هاي هو معتمر في لندن. انت بس قول لها انا بسافر المكان الفلاني، هي صيدتك، هي تعرف ان انت ما بتسافر المكان الفلاني. بعدين ترى انتوا عندكم اخطاء احنا نصيدكم فيها، انتوا ما تنتبهون
0: مثلا
1: ما تنتبهون لها. مثلا الحين انت قلت بروح العمره صح؟ سويت شنطتك، هي منتبهه حق شنطتك، انت حطيت شيء
0: ما له علاقه بالعمره.
1: خلاص هي عرفت.
0: انزين ليش بقول صد؟
1: ما ادري بك ليش خايف.
0: يمكن هي تخوف، ممكن اكون شخص يعني شخصيته اضعف من زوجته.
1: متزوج، تعرف انك متزوج، عادي هني هي بتسكت بكيفها
0: تلعبك،
1: ولا بالضبط ولا بتلعبك ولا بتقوم عليك الدنيا والآخرة، واحدة منهم.
0: والله
1: ترى حافظين
0: الخوف يسكت.
1: هي بس أهم شيء لا تقول لها أنا رايح مكان وأنت رايح مكان.
0: لا أنا قلب جملة. الخوف سكوت خوف.
1: السكوت إيه.
0: في طيارة اختطفت
1: زين
0: سنة 88 فيها الدول الخليجية، كانت حادثة محزنة للأمانة. كانت جاية من تايلند.
1: طيب
0: النص اللي في الطيارة كانوا قايلين لها ليهم
1: لا هاي هليكوبتر ما ادري نفاته ما ادري وشو هذا. المهم اي
0: نص ما كانوا قالين لها ليهم رايحين تايلند. العالم كله درى انهم رايحين تايلند.
1: شفت الكذبه شلون؟
0: يعني انا تصيدني زوجتي صدها لي قطر كلها تصيدني.
1: بالضبط هالكذبه من كبرها. شوف ذكرتني بوحده سوت قلق حق ريلها، هو اللي قايل القصه. يقول انا مسوي شيء، يقول الحين هي في هاليوم ساكتة وتطالعني. يقول أنا ما أدري هي تطالعني عشان
0: حاط نفسية سوت له.
1: بالضبط دخلته في قلق. يقول أنا ما أدري إيش سالفته، المهم مني منا يقول تمشي تطالعني، رايحة مني تطالعني، أقوم من هني تطالعني. يقول أنا قلت لا هي اكتشفت الموضوع، ما أدري أروح أعترف لها وأخلص الموضوع بدل هالقلق اللي مسويته لي. يقولوا صامتة على غير عادتها.
0: بل والله
1: عذبته. المهم قول الحمد لله ما راح اعترف لها بالموضوع، لان هي كان الموضوع في بالها شيء ثاني، كانت زعلانه منه، بس كل السالفه انها زعلانه
0: هو كان بيجيب العيد
1: وهو كان بيجيب في نفس العيد.
0: عزيزي انتبه،
1: هو عزيزي انتبه ان زوجتك ترى عندها حاسه، عندها احساس قوي فيك، لانك طول الوقت مراقب.
0: واذا سالتك سؤال جاوب على قده، لا تشرح لنا تدري انك جايه بالعيد، لا تشرح زيادة اللزوم.
1: أهم سؤال وين رحت من وين جاي؟
0: المجلس. لا أنا كنت في المجلس الرابع، كان ما حد طلب منك تفاصيل، ترى مبينك متخلف.
1: والله إنها صايدتك في مكان ما سألتك هالسؤال اللي هي عارفة أنت وين.
0: وين رحت اليوم؟ أقول لها
1: في ميزة حلوة في السناب يطلع أنت وين
0: خريطة.
1: الخارطة بس أغلبهم مسكرينها. المهم
0: ناخذ
1: أبو ثامر. مرحبا يا أبو ثامر.
2: السلام عليكم.
0: سلام يا مرحبا. مرحبا أبو ثامر.
2: الله يمسيكم بخير.
0: الله يمسيك النور. يا مرحبا.
2: تحية لكم لأختي بدرية والأخوي راشد.
1: يا هلا.
2: طاغم صوت الخليج ومستمعين دائما صوت الخليج.
0: يا مرحبا ومسهلا أبو ثامر.
2: معلش أدخلش علم يا أخي. قول بروح المكان الفلاني يا مسعود.
1: ما يقدر ما ترضى. بتسوي له سالفة.
2: إيه. مصالح ما يعلمون وتوهقون.
1: بالضبط. لا يقول لك معتمر بس هو في لندن.
2: لا
0: انسكتنا ندمنا
1: وحكينا قهر.
0: شوف ابو ثامر ان تكلمنا ندمنا وانحكينا رقدنا في الصاله.
2: لا شوف ايش المشكله يا اخي، رايح اي مكان
0: يا اخي. ما مرات ابو ثامر ما يفهمون. يعني على سبيل المثال في دول الحريم يشوفون انها لا فيها لعب، لكن هي ايضا فيها حباري. والله العظيم ودول جميله وكل شيء.
1: اوكي اي حباري
0: كل دوله فيها. هلا
2: هذه 9000
1: صفر بواحد صفر. أقول لك يعني يا بلفت إحنا ما نفهم. مشها مشها.
2: لا لا شو. لا لا مصالح بعد على عبد الرحمن.
1: إنزين.
2: أول شيء أول شيء الجيعان في حباري والجيعان في حباري بعوض. والريال يا مصالح القامص الطيرة غير واللي كاشخ وشنطته والهندق بيده غير.
0: بس خلنا نتفق على خلنا نتفق على شيء ابو ثامر لبيه لبيه
1: صادق
0: اسلم
2: بقر سالم اول شيء الله عرفنا بالعقل زين بتسافر بتسافر في سياره او طياره اول اول اول التزام للصقار والقاضي الطياره
0: صح
2: هذه كاش صح لا يا ابو
0: صح صح ما
2: مخلاة اغراضك براقع فيه محتويات بالنص كلها حلو زين هذه يوم صالح طال عمرك كاشخ ببدله كرفته
1: ايه
2: حلو
0: حق المطار
2: هاي ما
0: حق المطار
2: ايه
0: ادش المطار بحمدانية
2: لا وش شو المشكلة لا بالعكس شرف لي
0: ما اختلفنا المطار انا بيك شيخ
2: لا لا عبد الرحمن
0: بعدين في حملة طيورنا سبقتنا
1: اوه عنده أجوبة عبد الرحمن
0: في حملة طيورنا سبقتنا
1: زين انا شلون اصدق
0: امشي معنا الحمله
2: لا لا لا لا
0: والله تدري تروح معي والله لا خليتنا تف حمام قايمه قاعده
1: ما وي عسل على قلبها المهم انها هي مرتاحه
2: ايه لا بنفس اللي صادق قالها قبل شوي سعود الطياره اللي خطفت وفلان بفلان قال لي عيال ورايح الكويت
1: اي اي ولا لا يقول لهم ساعات يقول انا مناوب
2: صالح
1: هلا
2: العاد شويه بل بل
0: بس تدري ابو ثامر تدري ابو ثامر انا اشوف انه ظلم لبيت حاج ظلم للدوله ان تاخذ بفئه مثلا سلوكياتهم خاطئه وهي دوله
1: صحيح
0: حلوه
1: صحيح صحيح
0: هي دوله حلوه
1: صحيح
0: يعني اكثر من دوله والله العظيم دول جميله
1: الدنيا ما تخلى
0: ما في السوء في كل مكان
1: السوء في الشخص مو في الدوله ترى
0: فلما صحيح. لما تجي انت تقول لها رايح المكان الفلاني انت لا يبا والله العظيم ما لي عارف. انا نظيف والله العظيم نظيف
2: زين زين زين, زين. ليش تلف الدور
0: ما انا بقول لها
2: بس ردك يا ابو سعود
0: بقول لها لا هو ما حد برادني لكن شوف احنا احنا نقول الشيء ونسوي فلوسنا
2: لا لا انت لا حوست مشكله وانصد عاد قلت صار المطر خلاص تعترف مكتب تحقيق
0: حلو
2: بيسوي لك اسئله والله والله والله المحقق ما يصدق اياها
0: اقول لك
2: خلك سيده
0: عشان هالشكل انا اتابع مسلسلات تحقيق
1: ايه تابع والله ما نفعتك
0: استباقي حق اي شيء
2: لا لا شوف احساسك دليلك
1: احساسك دليلك
2: يعني بشوف سبحان الله بعض ساعات تحس من روحه من رد من موعد من يعني اي شيء يتعلق بحياتك سبحان الله بعض ساعات اللي عندك قبول بعض ساعات اللي عندك لا اراديا كي ترفضه سبحان الله
1: يعني انت تتبع احساسك ابو ثامر
2: إيه
1: جميل
2: جميل سبحان الله هاي نعمة من الله يعني
1: نعم صادق نعمة. صادق
2: هاي نعمة من الله عز وجل يمكن يعني يمكن في خيرة
1: ما قد دخلك الطوفة يعني الإحساس
2: لبيت
1: ما قد دخلك الطوفة هالإحساس
2: اللهم لك الحمد لا
1: الحمد لله
0: إذا تبي خبرات الطواف كلمني
1: يعطيك العافية أبو ثامر شكرا لك
0: يعطيك العافية أبو ثامر
1: شكرا لك يعطيك العافية ما قصرت يا أبو ثامر
0: الأخ حمد يقول موضوعكم راجع إلى شخصية مسنور حمد موضوعكم راجع إلى شخصية الشخص إذا كانت شخصيته قوية ونفوذة لا يبالي والشرع حلل له أربع شوف حمد
1: لحظة شنو اللي
0: هو يتكلم عن شخصية الزوج
1: لا إيش دخل الشرع حلل أربع
0: إن إذا ضيقت عليك أو بقول شوف حمد نكون واقعيين إحنا جبناها عن طريق الطرفة لكن هي لها كيان نحترمه لما أنا ألف ودور عليها وأروح إلى مكان سلوكياتها خاطئة أو أنا أمارس سلوكيات خاطئة هذا نقص فيني قبل لا يكون نقص فيها فالمشكلة فيني شرع حلل أربع أنت تدري إن أنا وأنت يلا أنت ممكن أشجع مني، أنا ما أملك شجرة.
1: أنا مو فاهم النقطة اللي يتكلم
0: هو فيها. أظن يتكلم عن نقطة أن أخاف لما نكذب على المرأة والمرأة تصيدنا.
1: أوكي.
0: فإذا شخصيته قوية ما يحتاج أنها ما راح يخاف أنها
1: أي صحيح صحيح.
0: لا ما ما لا.
1: والشرع حلل حلل نعم. اللي يعني ما سوى شيء غلط هو لما مثلا تزوج واحدة ثانية ما سوى شيء غلط. في الموضوع في النهاية راجع له وراجع لها.
0: بمن تزوج شخص غلط؟
1: هو لما تزوج ما سوى شيء غلط.
0: إيه بس هو قال الشرح حلل أربع يعني يعني صراحة تكلم عن نفسك. أنا إنسان الرأي البيضة أنا رافع مو برافع الرأي البيضة بيده. لا لا أبوي يلا أبوي عنده مثل دائما نقول له يلا من كحلها تدعينها. هذا ينطبق علي.
1: كل واحد عارف حق نفسه كل واحد عارف حق نفسه. ناخذ اتصال من
0: مهندس حسن.
3: أيوة
0: السلام عليكم. هذا كل موه لنا ذاك اليوم.
1: إيه ذاك اليوم صايدنا أيه. كان حسن إيه خلنا نشوف اليوم إيش صايد.
3: أيوة أنا مدام موضوع الإحساس وإحساس كذا وقبول الآخر زين في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الأرواح جنود مجندة
1: صحيح.
3: ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف.
0: ما تنافر
3: إيه وما تنافر منها اختلف وما ايوه اختلف. عرفت شلون؟ فسبحان الله انت لما تلاقي واحد نفس طينتك يعني تحس معاه بارتياح. عرفت؟ كده انت طيب. بس انا لاحظت يعني في خلال تعاوننا على المجتمع ان النصاب لما يقعد مع
0: سنه حلو
3: ما يرتاحوا مع بعض.
0: اي نصاب على نصاب ما يرلش
3: يعرفون بعض. سبحان الله يا اخي.
0: والمثل يقول لك الحبايه ما تجي من تحت المنبطح.
3: ايوه على
1: قولك. شلون بيرتاحون حق بعض وهم نصابين؟ ما في اخلاقيات. انت ترتاح مع الاخر لان انت واثق من اخلاقياته، لكن نصاب مع نصاب لا.
3: لان لان انت واحيانا ممكن تتعرض للغش مؤقتا يعني عارف شلون. ومثل ما انت تفضلت المره اللي طافت في اشخاص ما تقبلينهم بس بعد فتره لان تجربتك في الحياه ما عرضتك الإمكانية والقدرة تكتشفين الآخرين. بعد فترة تحسين إنه فعلًا طلع إنسان طيب وكذا.
1: صحيح.
3: وكان اعتقاده خاطئ فيك يعني عرفت شلون؟ إيه. فإحنا نعطي فرصة لنفسنا وللآخرين.
1: أنت تؤمن بإحساسك؟ إحساسك تؤمن به يعني يعطيك 100% صحيح؟
3: هاي مقدار إيماني بإحساسي مع تجاربي في الحياة.
1: طيب.
3: كل ما كان لي وكل ما استفدت من تجاربك كل ما كنت أؤمن بإحساسي أكثر. وفي ناس عندهم الفراسة يعني مجرد أن يجلس مع الإنسان. في أشخاص من خلال التلفزيون يعني لما يشوف شخصية قاعدة تتحدث ولا تتكلم مجرد ما ينظر تحصل يكتشف فيه أمور معينة. فهاي يعتمد على الأشخاص ومدى خبرتهم.
0: حسن أسأل المقاطع متزوج؟
3: أنا نعم.
0: كم مرة كذبت عليها؟
3: كم مرة إيش؟
0: كذبت عليها بشيء أو ما قلت الشيء ما قلت إنك سافرت المكان أو ما قلت الحقيقة بالموضوع كامل لأن لو قلتها ممكن
1: تحدث مشكلة.
0: تحدث مشكلة.
3: والله أنا ما أنا عادت بالعادة أكون صريح يعني ما أسوي.
0: أحيانًا تبي تتفادى مشكلة فتضطر.
3: قد يكون بس أنا ما دام تسوي شيء صح كيف اللي يتقبل ما يتقبل كيف؟ أنا ما قاعد أسوي شيء خطأ أصلاً يعني.
0: والله ما
3: لأن مجرد الكذب يعتبر خطأ. أنت خليك صريح ليش تبي حباري يشتر حباري ومش فيه من حجي بفلوسه.
0: أنت سمعت سالفة
1: خطير حسن.
0: سمعت سالفة اللي ما أدري والله في أحد أي أي أي من الخلفاء راح قال لها واحد قال زوجته تحبيني؟ قالت لي أحبك. قال احلفي. قالت والله أما قد حلفتني لا والله ما أحبك. فراح اشتكى عند أحد الخلفاء ما أدري من. قال ليش ما حلفتي؟ قالت حرام. قال احلفي لأن في إيه لأن لأن لأن عشان
1: في تستمر الحياة.
0: عشان تستمر الحياة. قال كان حلفتي له.
3: إيه ما هو صح. أنت أحيانا زوجتك لأن الزوجات يحبون الكذب.
0: كان مساعي.
1: لا لا لا اصبر اصبر هني عاد حسن. لا لا
0: حسن قفلت عمرك في غبة.
1: لا حسن وقف لا حسن هني الحين شوف احنا الساعة 2:11 دقيقة بجدول عليك باقي الوقت كله.
3: لا
0: بالحسن والله الله يعينك، انا خفت اقول لك انا بخرت.
3: لا لا لا انا عندي خبره في الامور هذه.
1: لا يبا لا يبا، اصابعك مو مثل بعض، اي زوجات يحبون الكذب، اصابعك مو مثل بعض، بتجمع لك الكذب هاي كله في كيس وبتطلع عليك مره واحده.
3: انا بقول لك، انا بقول لك
0: خلي يقول رجال
1: يقول.
3: اي اذا بعطيك مثال انا
1: زين. اي
3: صدقيني اذا واحده شفتيها وقلت لها انت شقره وعيونك خضر،
1: اي
3: لو هي مو شقره ولا عيونها خضر بصدق.
1: لا والله ما بصدق، ليش اصدق؟ انا ما اعرف نفسي، ما ادري انك قاعد.
0: قلها ضعفتي ضعفتي ضعفتي. شكرا لك يا حسن، الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا.
1: خلي اقول لك
0: بس ليلى تقول نعرف الزوج من ضحكته من مشيته من حركه شفايفه، وسبحان الله ما تعرفونه اذا متضايق واذا في شيء، ما تعرفونه، العقل عندكم يوقف. تعرفونه اذا جايب العيد،
1: ايش فيك ايش فيك
0: اذا جايب العيد تعرفونه.
1: اي طبعا.
0: اذا انت متضايق ولا اذا حزين
1: مشكلته، خليه يطلع حزنه برا.
0: سبحان الله. ها راشد

0: إيه راشد بجد العلاه بعد يقول إحنا نحب الكذب.
1: تدري شنو أسوأ شيء؟
0: عشان أقول لك سالفة
1: من الكذب.
0: إيه.
1: أنك تنسين إيش كذبتي.
0: بو إيه والله هذه صدق فيها.
1: أنا دبي اللي أنا قلت.
0: لا ما قلتها. لا قلت أنا بس مو متذكر السالفة. إيه. الله يسلمك ذاك اليوم ما أدري إيش كنا أنا وعهود نضحك على السالفة. قلت لها هاي واحدة. واحدة تزوجت الحجاج وقصفت التاريخ كامل. خل أقولك سالفته. كل ما أذكر سالفته أموت من الضحك. تدري ليش أموت من الضحك؟ لأن أقولك قصفت التاريخ كله. ما خلت أعطيته قصف يعني كسر خاطري صراحة. وهو الحجاج تتعرف منه الحجاج. المهم يقولك ها تزوج واحدة اسمها هند. وأعتقد مش متذكرة السالفة عدل بحثوا عنها اللي مهتمين بالسالفة. هو تزوجها وهي مو براضية.
1: كان قبلها عند أحد الأم أعتقد عبد الملك بن مروان كانت زوجته. زوجة الملك أعتقد.
0: لا عقب شنها تزوج.
1: قبلها.
0: لا. من كان الملك على الحجاج؟
1: إيه؟
0: عبد الملك
1: بن مروان.
0: طيب هي تزوجت الحجاج أول. ويابت منا أعتقد ولد وقالت كلمة حق هالولد بمعنى إن أنا يبتك من شخص مثلاً مو بكفو أو بهالمعنى وهو سمعها فقام طرش لها الخادم قال قول حق زوجتي قول حق هند الحجاج يقول لك كنتي فبنتي إيه يعني خلاص بنتي يعني تطلقتي
1: الحمد لله الذي أبدلنا مش
0: فلا هاي عقب فردت عليه قالت لا بنا فكنا بمعنى إن الحين صار حالي أفضل بعدها من اللي خطبها عبد الملك بن مروان
1: صح صح صح
0: إيه فشرطت هني
1: دزتها
0: هني السالفة شرطت على عبد الملك بن مروان ما يدزني لك إلا الحجاج فأمر الحجاج دزها لي في يوم عرسها فوهي في الركب اللي هو طبعا على الناقة وكذا قطت دينار
1: الحمد لله الذي
0: إيه فيوم قطت الدينار قالت حق الحجاج يجيب لي الدينار يجيب لي اللي طاح مني
1: ما قالت دينار قالت أقل من الدينار
0: لا هي الدينار لحظة الدينار خلني بها من الآخر المهم فلما عطاها إياه قال لها إيه قالت له يجيب لي شنو اللي أكثر من الدينار كانت عملتين الدرهم قالت له يجيب لي الدرهم وهي اصلا قاطة دينار فلما عطاها الدينار قال لها هاي دينار مو بدرهم قالت له الحمد لله الذي ابدلنا الدينار ابدلنا الدرهم بالدينار وهي هني من تقصد
1: الحجاج بس بقول شيء
0: فهي قصفته قصف ما يستوي صراحه
1: أنا
0: تاريخ كامل
1: انا بحثت للامانه هذا خارج النص بحثت بعمق عن الحجاج اللي قريته ان قيل فيه ما لم يفعله
0: نعم
1: ان لا هو بظالم ولا سالفه اذبحوا وهدموا البيوت الامر عليها وكان عادل لكن كان صارم يقولون يعني
0: يمكن صرامته هذا اللي خلت
1: وكان رجل دين احيانا يعني واجد اشياء وشوفي وش اللي اللي اللي, اللي كان نكبه في التاريخ الاسلامي كامل مكتبة الكوفة
0: أي اللي احترقت
1: مو باحترقت لما قطوا الكتب في بحر دجلة أو الفرات قلت صار أسود من الحبر فقصص واجد اندثرت فأخذي تأليف
0: أخذي التأليف شوف إحنا ما ندري شنو اللي فعلا شوف أنا عموما التاريخ القديم أصدقه لأن في ذيك الفترة كانوا الرواة يحرصون على الرواية الصحيحة تعال حق التاريخ الحديث ومزيفين التاريخ الحديث ايوه التاريخ الحديث في
1: قام الفون احنا يالفون الحين في زمان هذا
0: عشان كذا اقول لك
1: يا شيخ انا معاك
0: التاريخ القديم شوي انا اصدقه لان انا قلت لك في ذيك الفتره الناس عندها ذمه وتنقل واللي كانوا ينقلون التاريخ كانوا قله كانوا يكتبون عن التاريخ فلذلك يعني مثل هذه الاحداث احنا نصدقها الله اعلم الله العالم هم راحوا عند ربهم ربي يغفر للمسلمين بس عموما احنا نتكلم عن كيف ان
1: واجد ألفوا عليهم
0: نعم في تأليف انا ما اقول ما اقول لك حمد الله اعلم
1: حمد يقول جدته قالت له الله يرحمها ما يكسر راس الحرمه القويه الا تحط على راسها واحده أنت الرجل ورب البيت ونهي الأمر. لا تكسر رأسها ولا تكسر رأسها.
0: لا والله يا حمد لا.
1: والله يرحم جدتك. هذاك الأول.
0: هذاك الأول.
1: الحين بتحطك أنت والأولية على المحامي بالمحكمة الواحد.
0: لا والله يا حمد الأمور تغيرت الحين. القوية ما ينكسر رأسها. القوية يعني هو الموضوع صراحة متشعب. القوية
1: هو ليش أنا أكسر رأسي كنت أكسر رأسي؟ الموضوع مش هذا. يا زواجها
0: هو قصده في الزواج.
1: ليش تكسر راسك؟ لا تكسر راسك.
0: هي تشوف هذه القوية بتختار خيارين وأتوقع خيار واحد اللي بتختاره عادي بتنفصل عنك وانتهى الموضوع. انت ما كسرت راسها ترى.

0: تدري ليش قبل هالموضوع صحيح ان القوية ينكسر راسها بمرة ثانية؟ لان في ذيك الفترة ما كان عندها خيار، اذا تزوجت عليها ما عندها خيار اخر، بتم قاعدة بتقبل الموضوع وبتسكت وبتم قاعدة.
1: ترى حتى الحين يوجع الموضوع،
0: لأن لا خلي الوجع، انا اتكلم عن الخيارات. اللي قبل ما عندها خيار، ما عندها كداد الا ان تتكد عليها، ما عندها شو، ما في شيء انها تشتغل ولا تروح وتي، وحتى شنو اللي بتشتغله شنو اللي بتسوي، وانت اللي بتمسك البيت وانت اللي بتمسك العيال، فالامر كله في يدك، ما هي ما عندها خيارات. الحين المرأة صار عندها خيار، عندها وظيفة، تقدر تطلق، تقدر تقعد، عندها خيارات.
1: بس يبقى الرجل في حياتها ما يتعوض
0: طبعا.
1: المجد للرجال. والله داد لنا
0: الساعة 2:19 دقيقة، بجدول عليك من الحين لين الساعة
1: 2021 بنختم 2021
0: شوف الحياة قايمة على
1: ما أساس
0: رجل ومرأة.
1: بالضبط، ليش قوة وكسر راس؟ ليه تكسر راس كل تكسر
0: والله
1: راسي.
0: ما في أفضل من الاحترام، حتى في الانفصال، حتى في الطلاق، إذا تم باحترام وتراضي ما بين الاثنين، والله ما يدل إلا على علو تربيتك وعلى علو أخلاقك، على المروءة، ما أكثر من كذا. ليش لا تنتين 19
1: لا تكسر رأسي، لا تكسر رأسي ولا أكسر رأسي بالحلال. سعاد،
2: يا هلا والله.
1: يا هلا حياك الله سعاد، يا مرحبا.
2: يا هلا والله ومساء الخير.
1: مساء النور،
0: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: هلا وغلا. سعاد، شلون الإحساس؟
2: ما الإحساس يعني إيه؟ أبي أعرف شنو أنتوا قصدكم بالموضوع.
1: بس أنا سعاد نتكلم يعني. سعاد
0: بمعنى أنت إحساسك دليلك ولا لا؟
2: لا إحساسي دليلي. أوف عندي أنا 100%.
1: شلون؟
2: يعني أنا أقول لكم شلون. الإنسان سبحان الله تحس من يعني شوف أنت تدري أن هذا الإنسان مو دائما أنه يعني يكشخ الكشفة هذه، تعرف إنه بيطلع فيه عنده موضوع، هاي فلان وين رايح، يعني مثل مع زوجتك نفرض فإيه تقعد تقول لها كشفتك معادية اليوم
1: رايح أرس
2: وهده العود وهال وين ابتدى الشك، حست تعرف يعني عارفة إنك أنت شلون تطلع من البيت كل مرة.
0: بالضبط
1: هذا إذا أنا هلك كل مرة فجأة أكشخ.
0: لا كشختك اليوم غير.
1: إذا أنا كاشخك اليوم
0: غير اليوم كشختك.
2: لا
1: ها
2: لا أنا أقول لكم
0: عطرك غير اليوم.
1: قولي سؤال.
2: عطرك غير اليوم كشختك يعني قاعد تأخر نفسك، تطلع يعني تحاول تصير تزهلك أكثر من كذي. تزهلك
0: صابغ مثلا اللي عندك شيب شوي رحت صبغته، شو السالفة؟ صح سعاد؟
2: صح والله صح. الإنسان سبحان الله يعني حتى لو عندي إخواني أحس إنه في شيء يعني أحس يعني سبحان الله الله يعطيك.
1: ليش تحسون؟
2: هالإحساس فطرة.
1: خلي الرجال يروح الله يحفظه.
0: محبة.
1: ليش تحسون؟
0: من كثر ما نحبه نحس فيه.
1: خليك شخ يروح، أنت إيش مالكم ولا؟
0: لا خطر على حياتنا. شلون بعد؟
2: اي صح.
0: ها
1: شنو صح سعود؟
2: لان شوف الانسان سبحان الله تحسين كذبه ومن صجه بالطريقه تصرفاته.
0: لا كشختك مو بعاديه، مو كشخ الكشخه المعروفه.
1: الله يعطيك العافيه سعاد.
0: شكرا
1: مشكوره.
0: شكرا يعطيك العافيه.
1: شكرا. تفضل تفضل يا سعاد.
2: اي سبحان الله شوف الله يعطي حق الانسان ان كان في المرأة ولا الرجال احساس عنده هو شيء فطره يعني تحس ان في شغله مو طبيعيه قاعد تصير.
1: نعم
2: عرفت يعني فطره كذي الله معطيك هالفطره هذه فطره يعني هذه لا اليوم هذا مو طبيعي او هذا تحس تصرفات في البيت تصير تصرفات حتى مع الصديقات أحس إن في عندها شيء. وخل أقول لكم والله يصير لما تحسين إن هذه البنت صديقتي عندها شغلة بس ما هي قادرة تقول لي. لما أتفاجأ بعدين إذا كان في عندها مثل حفلة في البيت وأنا قلت في شغلة أنت عندك بس مش راضي. إي والله أنا صراحة بغيت أعزمكم بس إن اللي حصل إن في عزم ناس وصديقات غيركم. أحس أنا قلت أنت فيك يعني أحس إن في شغلة قاعد تسوينها، أنت صديقة عزيزة علي وحبيبتي، فعادي أنا ما راح أتضايق، أنا ما راح أتضايق، ليش أتضايق؟
1: صحيح. عندنا ما راح تضايق.
0: يعطيك العافية سعاد.
1: يعطيك العافية سعاد، شكرا.
2: الله يعافيك.
0: شوف أحيانا إحساسك يشتغل من أول ما تقوم من النوم.
1: إيش لا تحس؟
0: أحس إنه في شيء.
1: أحس إن ده حفلة ولا مش هتحوش تبيس.
0: إحساس.
1: وش أنا أحس حفلة بنت الناس ليش؟
0: حسيت. لأنها قريبة مني، لأن أنا أحبها.
1: وليش ما عزمتكم؟
0: ما أدري عاد.
1: شفت.
0: بس أنا حسيت.
1: والله العظيم.
0: حسيت إن عندها شيء.
1: على قولت أضرب على أكسر على هذا الألة.
0: وراها الألة.
1: وراها الألة.
0: شوف بس بقول لك، هو فعلًا أحيانًا يكون عندك إحساس قوي مع الشخص.
1: صح.
0: لأن عندك ارتباط قوي معه.
1: صح.
0: طيب هل تؤمن بهذا الإحساس ولا لا؟
1: نعم. تسألين ولا أقول لهم؟ واجد مؤمن.
0: تؤمن بإحساسك؟
1: نعم. أنت؟ وادري انه دخلني الطوفه، مو باي طوفه.
0: خلاص ليش تؤمن فيه؟
1: طوف الدوفه، طوف الدفنه القديمه، عرفتيها الصبيات.
0: ليش تؤمن فيه اذا هو بيدخلك الطوف؟
3: يا بعد عمري عسى عمرك طويل، لو قاسينا مر.
1: ليش؟ ليش رفض؟
0: شفت نظرته؟ قول لي دام ان احساسك يدخلك الطوف.
1: لانه مرات بقول الشيء، أحياناً أتبع إحساسي، أبي أدب نفسي.
0: إذا إحساسك غلط
1: زين. مو بإحساسي غلط، لأن أكشف مثلاً حقيقة الشخص. يلا أتبع إحساسك، إيش حالاته يلا روح له. أنا عندي
0: ثلاثة. سمعت أغنية أنا بتبع قلبي ما علي.
1: أنا عندي ثلاثة في راسي. والله. عبد الرحمن قاعد في النص.
0: إيه.
1: واحد عاقل.
0: إيه واحد.
1: واحد مقلوع.
0: أوكي.
1: فمن لمن الغلبة؟ أحيانا العقل يقدر يطغى.
0: أنت الحين أنت قرر من الغلبة عندك أكثر؟
1: على حسب الموقف أحيانا.
0: لا خلي المواقف.
1: لا المواقف أحيانا العقل أنا أخره على الجنب، ما ينفع العقل فيه.
0: خلها.
1: مبدأ
0: بس من اللي دائما غالب عندك؟
1: العقل.
0: العقل خلاص.
1: لكن في مواقف المقلوع هو اللي لازم يطلع.
0: شوف بعد ما يصير فيها السن وما يصير العقل هو الغلبة.
1: صح بس في أحيانا نفس بيت الشعر قد سيمس.
0: أنا معك
1: نحر المقلوع في حل مشاكل. ما أقدر أكمل باقي الشاعر الثاني شو يقول؟
0: شو يقول؟
1: لولا المجنن، لولا مجننا كرتنا المجانين.
0: بعد يصير أنا معك وأنتوا أدرى هذه. أنتوا رجال لأن لكم حياة مختلفة عنا، لكن بقولك حاجة، إحساسك دايما ترى صح، لكن متى يكون صح ومتى تثق في إحساسك أنه صح ومتى أنت تقرر أن هني إحساسي صح أو هني لازم أستخدم عقلي، لأنه ما يصير إحساسك في كل مكان تشغله.

0: قول اللي يسيبه تلاقي مثيل وجن وقلبي يقول لي لا تسيب. صح
1: اي والله اتبع قلبك.
0: صح
1: اتبع قلبك.
0: صح
1: اتبع قلبك
0: في الحب.
1: اتبع قلبك.
0: اتبع قلبك بدخلك الطوفة مو مشكلة.
1: ليش
0: احنا هو المش وش لا هاي اي من مساعة التصوير. عموما احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. الإحساس شيء جميل ونعمة من الله سبحانه وتعالى ان احنا نحس بأشياء تنبهنا، نحس بأشياء مثلا اليوم لا انا احس ان اليوم لازم ما اطلع، لا تطلع لا تطلع، احس ان اليوم لازم اسوي كذا سوى. هو الإحساس في مصداقية كبيرة، لكن في النهاية في بعض القرارات الإحساس هنا ما ينفع لأنه مو بمية في المية ومو بتأكيد،
1: يبي لها استخارة،
0: يبي لها قرار عقل، اختيارات، قرارات.
1: مثل ما قالت مصالح أحيانا الإحساس لازم تمشي وراه. إحساسك أحيانا يكون مريح لما تنفر من شيء، لعل الله سبحانه وتعالى هو اللي نفرك من الشيء هذا.
0: صحيح.
1: في دلالات واجد، في أشياء تبرر الإحساس، إذا كانت المقومات كلها تبرر الإحساس اتبع إحساسك. و
0: رحت معرض الكتاب ولا لحين؟
1: كل يوم أروح. ولا تنسوا معرض الكتاب، معرض الكتاب جميل، واسألوا عن ضيف الشرف. ترى ضيف الشرف السنة هذه شيء حلو، بكرة بنذكره سوا. لكم تحيات طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، خلف المايك كان معكم شايعة وعبد الرحمن، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.
0: مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم، يا مرحبا بكم. في هذا اللقاء نقول لك ابحر بنجداف الأمل إلى ساحل تزهر فيه الأمان وتطمئن الروح، وإحنا معاك وين ما تروح.

ناديكم لأن الصوت صوتكم، وحياكم ويانا في هذه الرحلة الغنائية في جو المساء والهوى اللي كشكش. وما يحلى هذا التواصل اللي وياكم على 440 30 ألف، وبعد مرحبا بكم على تطبيق إكس.

تودونا وياكم لكل ساحل ومينا ولكل مكان حقيقة ترسوا فيه اختياراتكم الغنائية الجميلة من قصايد وأغاني خليجية وعربية. مرحبا أبو غازي من اليمن، لماذا أنت ترسل كثيرا؟ المسج الواتساب معلق عندك؟ غير الاختيار. مرحبا علي موسى، غير الاختيار. أبو لورا ماذا تحك فهد الكبيسي، خليك ويانا. أم عبد الله عويشق، عبد الله عويشق، سعاد أنغام الويت طبيعي.

مساء الخيرات ويلا الخير إن شاء الله، واختياراتكم ويانا جميلة. ونقول مع أنغام الود طبعي شكرا لهذه التحية وهذا التواصل الراقي من سعاد والإهداء للصديقات وخاصة الناظرة. بقول لك احنا حيينا وسلمنا، بس انا قلت احمد عناني ورضا ابراهيم، توني اقول حياكم ويانا نحييكم احمد عناني ورضا ابراهيم.

أبو لورا مرحبا ومسهلا حيا الله أهل عمان روقان ومساك الله بالرضا والسعادة. هلا هلا بالبصرة وهلها وهلا ببغداد وهلها وهلا بالعراق وكل الأحبة نسمع ماذا تحب.

من بغداد العراق، هلا بيك، هلا وميت، هلا شكرا. وهو مستأنس ويانا ويقول انه يحب دائما يطلب اذا انا موجوده. شكرا لك، الصوت صوتك، وان شاء الله اليوم اختيارك موجود معانا. عبد الكريم بيني وبينك. ام عبد الله حياك الله، شلونك؟ وصلنا للروقان والطرب والدندنة مع واحدة من الأغاني حقيقة اللي لها بصمة في تاريخ الفنان الأستاذ عبد الله رويشد، من ضمن كثر لكن لها هذه الذكريات خصوصا ويانا. عويشك عسى الله يعين. خلينا نصوت معاها يا أحمد. شكرا شكرا.

أبغانا مرحبا بك وحياك الله أخونا عيسى، هلا واجد وشكرا للتواصل. وأسامة يقول هذه من الأغاني اللي قدمت في 1990 من ضمن الألبوم خذني معاك خذني صحيح، وأنت مستمع ومحب كبير للفنان عبد الله رويشد. الحين ويانا اختيار من علي وجداد، الصوت صوتك وظن العاشق محمد عمر. كلكم وين ما كنتوا اطلبوا واختاروا، هند اعشق وحب ان شاء الله، مستانس اليوم عسى دوم يا رب. وفهمك لمعنى الحب ابو بكر سالم، ابشر يا ابو غانم.

احنا ما ننسى اي طلب اخونا أسامة، مجرد عملية تنسيق نمنح الفرصة للجميع انه يستمع ويستأنس ويانا، ما بين نرفع المود شوي ونهدي شوي حتى الكل يتم مثبت الموجة معنا. الحين شوي بنرفع الرتم وبنحاول نروح ايضا لوحدة من اعمال الفنانة هند، وهذه غنتها بعد في بدايتها، اعشق وحب ما تريد. واحنا نقول لك اطلب اللي تريد، امر تدلل. حشر مع الناس عيد والعيد قريب، يلا تذهبوا اموركم بعد.

على طاري العلاقات والناس تهوى الجديد، اليوم عندنا مناقشة إن شاء الله في كتارة حول كتاب الحب السائل، وهو عن هشاشة الروابط الإنسانية. وحقيقة الكاتب باومان، زيجموند باومان، تخيلوا أنه كتب سلسلة وهو في عام 92 سنة، فعنده خلاصة تجارب أجيال وأجيال وأجيال حول هل الحب موجود؟ شو اللي تغير في الحب؟ وشلون صار الحب سائل؟ وهي فلسفة بحد ذاتها. أنا من وجهة نظري، صحيح كل ما ذكر في هذا الكتاب من نقاط، ولكن يبقى هناك حب حقيقي، والدليل اللي بنسمع الحين مع أبو بكر سالم.

مقتل يا أبو غانم حقيقة، وموضوع الحب لازم تقرون عنه، ويبقى الحب مثل ما الآن أنا وزميلي أحمد عناني نتحدث ونقول الحب موجود في محطات العمر، هو في مرحلة بيكون قوي وعنفواني وعفوي، وفي مرحلة لربما تطغى عليه بعض الظروف وغير المؤثرات الخارجية واهتزاز المشاعر والثقة وانعدامها إلى آخره من نقاط، فيجعل هذه العلاقة أحيانا تبدو وكأنها سامة أو مهتزة وفيها هشاشة. بس نقول إن الحب موجود والله المعطية إن شاء الله. والحين بنسمع شون يكون الواحد بدون حب يعيش غربة، مثل هذا الاختيار الراقي اللي اختاره ويانا وسام الحياري العبد الكريم.

أصعب شيء نوصل في العلاقات لهذا البتر التام لأواصر محبة وجذور وروابط، لكن إحنا دايما روابط المحبة ممدودة وجسورها. والله يجمعكم مع من تحبون، اهدوهم وصنعوا ذكريات جميلة معنا على 440 30 ألف. عمر العبد السلام أغانينا الحين لها يعني لها مود معين، شو رايك تدخل معنا المود؟ شكرا للتواصل الراقي معك حمد محمد، مرحبا بك، وعجبنا اختيارك للفنان ناصر الكبيسي، رائعة عبد الكريم، علي عبد الكريم، يا سيدي يا مظلوم. عبد الله رويش تم اختياري، عامر غير اختيارك، الصوت صوتي.

مع أجواء الجلسات متواصلين معاكم مستمعين ومستمعات، مرحبا بكم، نسمعكم واحدة من الجلسات الحلوة للي طالبين على ذوقنا. تغنوا بها أربعة من الأصوات الشبابية: عبد الله طارق، بدر حمدان، وفهد الحجاجي، وجمال الدريع. يهي رائعة الراحل عبد الحليم حافظ.

يا هلا والله، تم اختيار أنغام بداية البرنامج وكان اختيار سعاد. علي موسى أهديناك هذا الاختيار بما أنك طلبت على ذوقنا أنت وكل الأحبة. مرحبا ومسهلا عباري يبي ويانا حبيبي للفنان سعد الفهد. شكرا للتواصل الراقي.

سلام سعاد تسألني عن اسم الأغنية، وبعد عندي ريم وعندي خالد. سويت فينا اختيارك للعملاق أبو بكر سالم فهمك لمعنى الحب حقيقة جاف الصميم، وهي من الأعمال اللي أساسا قدمها الراحل في 2010، فحتى مو بكلنا سمعناها حقيقة. أنا بالنسبة لي بعد أول مرة أسمعها، فشكرا لهذا الاختيار، ودوم اختار وتصوخنا. مشكورة إيمان على هذا الكلام الحلو وعلى هالإطراء، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. بعد تسلم على التواصل، بس ما عرفت من الاختيار أو من اللي كاتب لي، حبيت أسلم بس وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، بس منو اسمك؟ شكرا لك. يلا نسمع هذا الاختيار، النايف البدر.

الله يا عامر عبد السلام، مشكور على الاختيار. هذه بحطها في قائمة، بخلي حد يغنيها في العروس. تيننا بصراحة، مشكور مشكور، الله يحييه، والله يسعد قلوبكم. يلا الختام مع هذا الاختيار اللي جدا حلو للفنان حمد الخزينة، يغار سمعي.

الصوت صوتكم وين ما كنتوا. شكرا ولا شكرا على واجب عزيزتي سعاد، شكرا لكل هذا الحب، ونلقاكم على خير دائما. مع السلامة وإلى اللقاء. مرتدلة للصوت صوتك، أحمد عناني وروضة إبراهيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واخبار غنانة وكيف الناس والبلدة.
1: حصريا على صوت
0: كلها خبر عاد حد من

قد نسوا ما قرب ولا بعد وعودهم الكاذبة بكرة كفى بعده

0: صوت الخليج.
1: محبوب عند الله وعند الناس بالعمدة، وعلى قلوب الناس له سطوة ويد محد.

مثل المشقة تراث القلب النكد والقلب وش يقبره

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، نشكر كذلك الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، والزميلتين دينا أبو الشنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الملحن الأستاذ أنور عبد الله. يا هلا ومرحبا أستاذ أنور.
1: يا هلا يا هلا أستاذ عبد السلام.
0: يا مرحبا،
1: كيف الحال؟ عساكم خير إن شاء الله.
0: خير إن شاء الله يا أخي، الله يحفظكم.
1: الله يسلمكم. الله يسلمكم.
0: المهم أنت تكون بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله.
1: الحمد لله، فضل رب العالمين. صبح عليكم جميعا،
0: صباح النور والسعادة. طيب، في حمد طلب لا خبر سميرة توفيق، أعتقد أنها لا خبر اللي هي أغنية فاضل عواد، ولكن غنتها سميرة توفيق، هذا ما أعتقده. يمكن أكون صح يمكن أكون غلط. مهابة طلبت لما على الباب نتودع فيروز، أبو هيثم طلب غريب عبد الكريم عبد القادر، منتصر شاكر طلب خدري الشاي خدري سليمة مراد، سعاد طلبت يا أبو ضحك جنان فريد الأطرش، حسين من البحرين غير عبد الكريم لأنه موجود في حلقة اليوم يا حسين، أم حمد طلبت هي ميونس على ذوقنا، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد، محمد حسن طلب يا سعدي أنا الليلة يوسف فوني، صادق طلب حبيبي يا سمعني نجاة الصغيرة، مازن يا حلوة يا صبية محمد جمال، عيسى سليطي طلب محبة القلب مصطفى أحمد، فاطمة لهيبي طلبت يا رايحين للنبي ليلى مراد، محمد الشكري طلب يا ناقش الحنة محمد صالح عزاني. هذه طلبات اليوم. أرجو بس من حسين أنه يغير لأنه عبد الكريم عبد القادر موجود في حلقات اليوم. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال، عايدة الشاعر، فنانة شعبية مصرية مشهورة، كانت هي وليلى اللهم صل على النبي، شو اسمها الثاني نسيت اسمها. طيب نسمع عايدة الشاعر ونكمل إن شاء الله.

0: عايدة الشاعر اللي توفت في 2004 رحمة الله عليها إثر أزمة قلبية، وكانت هي على فكرة متخصصة لغة فرنسية، وهي كانت أستاذة في للغة الفرنسية، واشتهرت بالأغاني الشعبية زي ما سمعنا، كيد العذال، أنا من يومي. في أحمد صقر بيسأل عن أغنية فيوز القلب محروقة من لندن. إن شاء الله يا أحمد، إحنا بحثنا عن الأغنية، موجودة إن شاء الله نبثها في وقتها إن شاء الله، بس تابعنا وفعلك طيب إن شاء الله. وفي عيسى بيقول عايدة الشاعر عندها أغنية آه يا لموني، كنت أشوفها في التلفزيون وأنا صغير. الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا عيسى، صح كنا بنشوف برضو الأغنية. نعود إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله كويس.
1: الحمد لله والشكر لله، الحمد لله يا ابو احمد، الامور طيبه وكل شيء تمام.
0: ايش المواضيع الحلوه الجميله اللي بتحضرها لنا كل اسبوع
1: حبيبي؟ هذه يعني بناء على تعليماتك لي يا ابو احمد. اي والله تعليماتك لي، والحمد لله يعني نختار مواضيع شويه تشمل الخليج العربي والوطن العربي.
0: نعم، حياك الله، تفضل.
1: طبعا الشخصيه اللي بتكلم عنها اليوم استاذ عبد السلام فنان اصيل، هو فنان عربي ويتقن اللغة العربية ويتقن الأغنية العاطفية والأغنية الشعبية. فنان يمتلك مساحة صوتية مو طبيعية. هذا الفنان هو الفنان التونسي لطفي بوشناق. لطفي بوشناق عنده مساحة صوتية عجيبة، تصنف طبقة صوته بالتينور. التينور الطبقة الصوتية هذه أعلى طبقة صوتية بالنسبة للرجال.
0: مش هي التينور برضو صوت كارم محمود؟
1: بالضبط بالضبط، يصادف الصوت النسائي السبرانو. طبقة السبرانو بالنسبة للصوت النسائي هي تعتبر من طبقات الحادة جدا، عالية جدا، يقابل في الرجال التينور. لطفي بوشناق يمتلك الطبقة هذه. لطفي بوشناق صوت أكاديمي، صوت دارس، صوت واعي، ونفس عنده وأداء عنده وقوة حضور على المسرح. هو مطرب وملحن تونسي طبعا، من مواليد 18 يناير 1954، ويعتبر من أفضل المطربين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانتشر انتشار كبير، وهو من مواليد تونس، ويمتلك الغرار كذلك، بالإضافة إلى التينور كذلك يمتلك الغرار في صوته، ممكن يغني يعني النغمات اللي في الغرار، ويصعد إلى الطبقات الحادة اللي فوق. تأثر بالسيدة أم كلثوم وبالأستاذ محمد عبد الوهاب والكثير من عمالقة الغناء في الوطن العربي. في بداية حياته طبعا انضم إلى فرقة شباب تونس الموسيقية. شاب وفرقة شبابية، وانضم لها الفرقة وبدأ يغني في هذه الفرقة. بعدين انتقل إلى الفرقة الراشدية، وهذه الراشدية طبعا مستواها أعلى من فرقة الشباب. وبدأ بصقل موهبته وصقل صوته، وتعلم على آلة العود علشان يعزف عليها أثناء الغناء. في عام 1979 وهو بالسن 25 سجل أول أغنياته من تأليف الشاعر أحمد صديقي، وعمل مع ملحنين مشهورين مثل سيد مكاوي وفتح الله أحمد ومجموعة من الملحنين. هذا الكلام كله كان في فترة الثمانينيات. بدأ يلحن لنفسه أولا، وبعدين بدأ يلحن للمطربين التونسيين، وقدم طبعا عروضا في دار الأوبرا المصرية في عام 1992، ونجح نجاح كبير، وفاز بجائزة أفضل مغني عربي في واشنطن في عام 1997، وحصل على وسام الاستحقاق الوطني التونسي. شوف الجوائز اللي خذها، وجائزة النجمة الكبرى، ووسام الثقافة والعلوم والفنون، والعديد من الجوائز والميداليات الذهبية. شارك في المهرجانات هذه، ومو يشارك بس، شارك ويفوز. ولكن بالنسبة على مستوى الحفلات الغنائية على مستوى الوطن العربي والخليج العربي قليل، وهو مقل جدا بالنسبة على المشاركة في حفلات دول المستعمر الخليجي. ويعني يؤخذ عليه أن يعني عدم ظهور الإعلامي بحجم قوته وبحجم صوته وبحجم مكانته الفنية.
0: برضو الملاحظ لو تسمح لي أستاذ أنور، أنه إذا فضلك، معروف عن المغاربيين من المغرب، الجزائر، نعم، تونس،
1: نعم،
0: أنهم دائما بيزوروا مصر يعني. لكن لطفي بشناق ما راح على مصر، يعني خالفهم.
1: خالف وتعامل مثل ما تفضلت، أنا بساعة مثل ما قلت لك ساعة بالسلام اليوم مع سيد مكاوي. يعني ما أدري هل هو مثلا صباح فخري متمسك في الأغنية التونسية، التراث التونسي، اللون التونسي،
0: ممكن
1: يعني ما انفتحوا على مليخ حمدي ومحمد الموجي وعبد الوهاب، مع أن صوته ممكن، صوته ممكن، ولكن الظاهر أنه هو حب يحافظ على اللون التونسي واللون المغاربي، لون جمال شمال افريقيا.
0: ممكن
1: ولكن لا حضوره،
0: طبعا
1: لا حضوره، لا حضوره ولا اسمه، وما شاء الله يعني مكتسح. ولا زال الى الان طبعا، الله يعطيه طول العمر ان شاء الله، يتحفنا بالاغاني الجميله. والله يعطيه الصحه والعافيه.
0: نامل انه نسمع قريبا تعاون بين انور عبد الله ولطفي بشناق.
1: والله يا ليت، يعني انا استاذ عسام التقيت معاه في دبي، وسلمنا على بعض والتقينا مع بعض وكل شيء. صوت، بعدين صوت قوي، صوت قوي، وحتى هيئته وطوله وجسمه وكذا تحس يعني ما شاء الله، يعني صوته يعني يجي على جسمه معاه.
0: طيب
1: الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: نسمع ما جهزه عبد الله الساده من اعمال لطفي بشناق.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لا خبر أغنية فاضل عواد غنتها سميرة توفيق. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ومعنا ضيف الحلقة الملحن الكويتي الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في الموضوع الثاني احنا أخذنا الموضوع الأول عن لطفي بوشناق.
1: نعم نعم
0: الموضوع الثاني اليوم
1: الموضوع الثاني الحقيقة أنا قاعد ألاحظ وايد في بعض الأغاني اللي يعاد تسجيلها للمطربين سواء أو بالتأكيد مطربين خليجيين. المطربين الخليجيين قاعدين يعيدون تسجيل أغانيهم مرة ثانية على شكل جلسات وتنفذ الأغنية من أول ومن جديد. اللي قاعد ألاحظه أنا الأخوان المنفذين الموسيقيين ما يراعون أن هذا المطرب كبر بالسن. هذا المطرب مو مثل شبابه. المطرب هذا لما الأغنية الفلانية غناها قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة،
0: فصوته كان غير.
1: المنفذ هذا معاي سادة بالسلام.
0: معك
1: أرجع أقول اللي قلته.
0: لا هو ولا أنا قلت إنه بلاحظوش إنه فرق الصوت يعني من 30 سنة
1: فيه. بالضبط إن المطرب كبر. فبالتالي المطرب لما يكبر الطبقة الصوتية مالته خلاص تقل.
0: طبعا
1: مساحة الصوتية مالته تتقلص
0: طبيعي.
1: مثال بسيط جدا لما محمد الموجي لحن للسيدة أم كلثوم اسأل روحك، شنو قال لعبد الوهاب؟
0: انزل طبقة
1: لما سجله بالاستديو
0: انزل درجة ونص
1: قال له انزل كمان تون ثاني، قال له كذا الفرقة خلاص يعني حتموت يعني صوتها ما تموت 60 داية. المهم صوت، المهم كلثوم تغني صح، المهم أن كلثوم ما تنشز. وعمل الموجي وفعلا هذا اللي صار. عسى ما أسمع مطرب الآن وهذا الشيء ضايقني وايد. تلاقي المطرب مسكين، في بعض المطربين ما يعرف طبقة صوته، ما يملك ثقافة موسيقية. يتفاهم مع منه، مع المايسترو أو الموزع، ما أبي أسميه مايسترو، مايسترو كلمة كبيرة عليه، المنفذ الموسيقي. طب المنفذ هذا كبر ولده أو كبر حفيده،
0: صحيح،
1: يقول له والله مثلا أنا بغني الأغنية الفلانية جهز لي اياها، يروح المنفذ هذا يسمع الاغنيه ويكتبها نوته على الطبقه مالتها اللي سجلها من 30 سنه و 40 سنه
0: صح القديمه
1: مثل ما هي يكتبها، ويجي حق المطرب ويقول لها خلينا نغير الايقاع عشان روح الشباب. لا يا حبيبي، انت كذي فقدتها هويتها، هي حالاتها بالايقاع الفلاني، هي حالاتها باللون الفلاني، بالشكل الفلاني، بالروح الفلانيه، ولكن انزل في الطبقة عشان المطرب يقدر يقول الطبقات العالية. تلاقي المطرب مسكين مو فاهم ويحس انه متضايق ومو عارف يفهم الشيء هذا للمنفذ. والمنفذ الله يهداه نفذنا خلصنا. طب ليش تنفذ قبل لا تشيرني؟ ليش تنفذ ما تقعد معي تقول ايش رايك نسوي كذي؟ طبقة شنو أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى طبقة عندك؟ أنا حصلت معاي كثير مع المطربين كثير. ها تمام، لا تعال إحنا غنينا مثلا بياتي على الدوكي على الري، ها تمام والله تمام زين، قلت له رايك ترفعها درجة علمي على بوسلك خلينا نشوف طعمها شلون. قال ها شلون يعني؟ قلت له اسمعني وقسم له على البياتي مثلا على بوسلك وغني له. غنى قال صدق أحس صوتي لامع. لا قلت له زين، أعلى درجة عندي في الأغنية مثلا درجة كردان، درجة الدو، تقول الدو سمعني أسمح إياها هي أقولها. قلت خلاص نرفع الدرجة. صارت معاي وكذا، وأكثر من مرة صار العكس.
0: طيب
1: أعملها أنا من درجة المي مثلا بيات المي.
0: طيب هل تختار
1: صدق حاسس احس ان صوتي انخنق يا اخي، ماني قادر اوصل الطبقه.
0: مخنوق طبعا.
1: قلت له خلاص ارجع مخنوق. لان اغلب المطربين يعني 80% 85% ما يعرف طبقه صوته، بعدين ماهر في الموسيقى، وهذا الشاب يبي يخلص، يبي يخلص وقال بطني مثل ما يقولون. لا يا حبيبي، انت طلعت منها لكن وضعت المطرب في حرج. اكثر من مره مستمعين سالوني حتى في صوت الخليج، ما تحس انه والله الاغنيه هذه ما ادري شلون صاير صوت المطرب، ما شلون صاير. طبعا المستمع هذا يعني مو دارس موسيقى لكن حس انه في شيء غلط. اقول صح كلامك عدل، الطبقه الصوتيه، الايقاع، الايقاع مرات يعني يفقد الاغنيه حلاوتها وطربها على من نروح العصر. ما يخالف بروح العصر بس مو كذي.
0: لازم مختص
1: يعني
0: ماذا تقترح استاذ انور؟ يعني يكون الملحن موجود،
1: اقترح طبعا الملحن موجود، المطرب يخاف يقول حق الملحن تعال بنسوي كذي، يخاف لان الملحن يقول والله اعطني فلوس على لحني. لا خلاص انت استلمت، خلصت، انت استلمت يا الملحن، انت استلمت مجرد استشاره بس. في محامين استشاره ما ياخذ عليك، في الدكاتره استشاره مثلا ما ياخذ عليك، وفي لا والله دش بالعميق ما ياخذ عليك، لا استشاره بس. لان لازم المنفذ هذا يقعد مع المطرب والملحن يقول لا يا حبيبي لا تعمل الايقاع هذا، الايقاع اللي انت عملته الان افقد الاغنيه حلاوتها وطربها ويعني ورشاقتها وحلوة. لا
0: صحيح،
1: رد مثل الايقاع الاولاني لكن اعمل مسجات بسيطه، اعمل هرمونيات بسيطه. وانت ليش عاملها الطبقه هذه؟ انت يا فلان انت مرتاح بالطبقه هذه؟ قال والله شو اسوي بعدين سمعني انت؟ لا ولا عالي علي ولا كذا. يعني في اغنيه مثلا عملها احد المطربين الكبار عندنا في الكويت، فلما راح الملحن، ملحن كبير راح القاهره سجلها ورد وحط المطرب قدام عمر واقع، يا المطرب يغني ما قدر يغنيها عاليه. ليش؟ قال لا انت تقدر. شلون اقدر؟ ما اقدر، مو قادر يغنيها. قال عيد تسجيلها وعلى حسابك انت يا الملحن، ليش سجلتها من غير ما تاخذ رأي ومن غير ما تاخذ الطبقه؟ وفعلا هذا اللي حصل. فاتمنى من اخواني المنفذين الموسيقيين الشباب الحلوين اللي احنا نشجعهم ونحط ايدنا بيدهم، اقعد مع المطرب واقعد مع الملحن وسولف معاهم وخلي يعطونك توجيهاتهم، ولا يعني تحاول انك انت تفرض عضلاتك على حساب المطرب. لا دير بالك ترى المطرب هو البطل.
0: انه في كثير فكره، الله يسلمك، في كثير طلبات مستمعين يشترط المستمع انا عايز اسمع التسجيل الاصلي.
1: شفت شلون؟
0: ما يرضاش يسمع التسجيل الحديث، ما يعني يرفض.
1: اي والله
0: يعني
1: اكثر يعني الشعراء الله يرحمه ناشي الحربي يقول ابي التسجيل، لا تحطوا لي تسجيل حفلات، لان تسجيل حفلات يعني شغله كذي يعني شاتها كذي وفما لا. لا تسجيل اصلي في الاستديو، لا طبقه معينه، لا كواليتي معين، لا لزم معين. حتى لزم غيروها، حتى اللزم غير، قال لك والله لا طويله الفرقه ما قدرت تقولها. طب سووا بروفات مع الفرقه وسلامتكم.
0: الله يسلمك، شكرا استاذ انور. خلينا نسمع عبد الكريم عبد القادر في اغنيه غريب طلبها ابو هيثم من مسقط، ان شاء الله يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: أقدر أعلق صاحب الساعة؟ أقدر أعلق؟
0: طبعا طبعا
1: حبيبي حبيبي حبيبي. غريب في شغلتين صاروا فيها يمكن أنا قلت بس بعيدها مرة ثانية. أول شغلة يسولف أبو خالد الله يرحمه عشان القاضي يقول وإحنا نسجل دخل علينا عبد الحليم حافظ. يقول إحنا شفنا عبد الحليم أنا وعبد الرب إدريس وفرحنا فيه وسلمنا عليه وسلم علينا. فليش جاي عبد الحليم؟ لأن توه فاتحين استديو 46 هذا مخلينا استيريو. الاستديوهات من قبل كانت مونو. استديوهات التسجيل مونو كلها. فأول استديو في القاهرة في الماس بيرو استديو 46 هو استديو ستيريو. فقاعدين ماخذين عبد الحليم في جولة وقال تعال شو هو العادة عبد الحليم يسجل في استديو 45. قالوا له تعال احنا جددنا الاستديو 46 وصار استديو تعال دش. فلما دش كان وقتها عبد القادر عبد الرئيس يسجلون غريب. فقعد في الاستديو مبسوط ويسمع وستيريو طبعا المونو غير والستيريو غير ورحب فيهم رحبوا فيه سلموا على بعض وتعرفوا على بعض. فيقول لي عبد الكريم الله يرحمه يقول لي عبد الله كانت يعني لحظات جميلة. وقال الله أنتم متطورين. يقول عبد الحليم قال أنتم خلاص أنتم 46 حنا لسه على 45
0: لسه في البداية
1: لسه على 45.
0: الصوت الصوت الصوت لا مش شغال مش واصلني. طيب الصوت ما وصلني. نشوف في شو المشكلة ونسمع فيروز لما على الباب نتودع. فيروز طلبتها مهابة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. منورنا أستاذ أنور. نعتذر للمستمعين أنه في لابد من وقفة مع النظام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نذكر بأن ضيف الحلقة هو الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. ونسمع الآن طلب منتصر شاكر خدر الشاي لسليمة مراد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي تعليق ولا أطرح السؤال؟
1: لا والله، بس الهنك العراقي هذا اللي يدش القلب حقيقة، الهنك لون وجو حقيقة. يعني أنا من المعجب جدا بالألوان الجميلة الحلوة هذه، يتميز فيها طبعا جبال العراق. نعم،
0: هو يعني ما تميز به الفن العراقي أنه لا يهاجر من العراق، يعني يبقى طعم عراقي، المقام العراقي، الجورجينا العراقية، الغناء العراقي، الهنك العراقي، ما بيطلع من العراق.
1: أنت جبتها سادة عبد السلام، أنت جبتها، قلت الهنك العراقي لا يقادر العراق فعلا، مهما واحد راح مهما كذا، الهنك العراقي في العراق بس.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وحتى يعني الفنان العربي اللي بيروح العراق وبده يغني عراقي بيغني عراقي، ما بغنيش عراقي. في أستاذ أنور، المطربون الكبار الذين تأثروا بالفن الشعبي وغنوه وقدموه.
1: طبعا اللون الشعبي يعني أنا أعشق هذا اللون، لون جميل ولون حلو. حتى لما أسافر مثلا أنا بروح مصر، يعني أنا من محبين خان خليلي، حي سيدة زينب، شارع محمد علي، هناك تلاقيني أتمشى وأشوف الأشياء التراثية والأشياء الحلوة والأشياء القديمة. مو من هواة المجمعات والمولات، بالمولات وكذا ولا السهرات وما السهر باخرة ولا مني ولا مني، لا لا لا لا، تلاقيني بشارع محمد علي من محل لمحل، من محل لمحل، أشوف العوادة، مو شرط أشتري، لكن أشوف العوادة وأشوف جميل جورجي شنو عمل آخر شيء، أشوف عمي بدر هذا طبعا كلهم توفوا وراحوا، طبعا الصناع هذيل، أشوف العوادة يمكن أحصل لي عود. وفعلا وقت مرة من مرات يعني حصلت على عود فعلا، العود وأنا أتمشى الصبح كذي. فالأغنية الشعبية والتراث الشعبي هذا كله في دمي أنا، أعشقها إلى إلى إلى حد يعني العشق مثل ما يقول. ومصر مشهورة بالفنانين الشعبيين،
0: نعم،
1: محمد عبد المطلب، عايد الشاعر، ليلى نظمي، احمد عدويه، حكيم، محمد طه،
0: حتى عبد الحليم غنى
1: محمد رشدي. بالضبط. ولكن انا بيجي حق المطربين الكبار اللي تاثروا بالاغنيه الشعبيه وغنوها وعشقوها،
0: سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، طبعًا. كلهم
1: طبعا يعني ام كلثوم، واللي ولا تخفيش يا زين، قول ايش تقول، العين للعين، قول الشعبي، لحن شعبي غنته، قول العين للعين، لحن شعبي. الوردي جميل غنيه شوي شوي، وكل الالحان هذه للموسيقار زكريا احمد يعطيها اللون الشعبي، وهو بحبه اللون الشعبي وغنته. وعمل رياض الصباطي على بلد المحبوب، على بلد المحبوب، تحسن لحن شعبي، لحن جميل. اذا السيدة ام كلثوم خاضت هذه الأغاني الشعبية، بالاضافة الى غنت القصائد الكبيرة وانت عمري وكذا هذا كلها والاشياء الكثيرة وغدا القاه وكذا، ولكن في بداياتها غنت الاغاني الشعبية الحلوة هذه. نيل عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب، محلها عشت الفلاح، يلي زراعة البرتقال، تحس انها الحان شعبيه، تحس انها واحد عنده عربه فكهاني مثلا بالسوق يمشي ويغني الاغاني هذه، وخاصه في سكتش مثلا اللي يقدر على قلبي. هني بدع عبد الوهاب، بدع
0: صحيح،
1: بدع مع اسماعيل ياسين، مع لا اله الا الله عثمان اللي هو
0: عزيز
1: عثمان، شغله كبيره،
0: عزيز عثمان،
1: اي عزيز عثمان، اي ومطلوبه، مربوط على الدرجه الثامنه والناس درجه. شوف اللحن الشعبي، كان واحد يبيع برتقال في الحاره. وكذلك اغلب اغاني السكتشات اللي ما بين نجيب الريحاني وما بين ليلى مراد، تحس انها الالحان شعبيه شعبيه. اذا الفنانين الكبار عشقوا اللون الشعبي وقدموه، الموسيقى فرد الأطرش. زينة زينة زينة زينة غالية علينا. الله الله الله ودق المزاهر.
0: أكل أكلك منين يا بطة؟
1: أكلك منين يا بطة؟ أو ما قال لي قلت له أحبابنا يا عين بين لك هني الشعبية في ألحان الموسيقى فرد الأطرش الجميلة الحلوة. أوكي قدم سألني الليل وقدم الربيع
0: أول همسة
1: وقدم أشياء أول همسة بالضبط كل القصائد الكبيرة هذه قدمها ولكن ما ننسى الأغاني الشعبية حلوة.
0: صحيح.
1: وآخر فيلم اللي قدمه اللي هو قدم فيه اللحن الجميل اللي مع
0: لحن الخلود
1: لا عفوا مع مرفة أمين آخر فيلم اللي نغم في حياتي حبينا حبينا
0: ولك تزرع وراء الشجر برضه
1: ايه لو ما حبينا عيونك وبتسمع الموسيقى الحلوة لحن شعبي هذا آخر ما قدم الموسيقى فريد الأطرش اني حق العندلي بالأسمر اللي محافظ على حسب وداد قلبي يا أبوي
0: أكثر
1: وهي قصة معروفة إن عبد الحليم لما سمع محمد رشدي سمع على التعاون ما بين المصغار بليغ حمدي ومحمد رشدي لما سوى الأغاني الجميلة الحلوة هذه اللي هي عدوية ما عدوية والأغاني هذه هني بدأ عبد الحليم يلتفت للأغنية الشعبية فعمل على حسب وداد وسواح لما تسمع زي الهوى من أولها لآخرها كلها أخذتني يا حبيبي أخذتني يا حبيبي ورحت طاير طاير تحفوتي لحن شعبي لحن شعبي حس دخول زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وآه من الهوى تحس إنك كذلك لحن شعبي زي الهوى كلها مهندس الأغنية الشعبية مع عبد الحليم اللي هو بليغ حمدي شيخ الأغنية الشعبية وفعلا استفاد وايد عبد الحليم من اللون الشعبي والغناء الشعبي اللي كان حفظه بليغ حمدي بالإضافة لعمل مع الأبنودي مع صلاح جاهير مع الأمور هذه كلها عطوا الأشياء الشعبية اللي كان بها عبد الحليم كذلك طال عمرك عندنا الموسيقار محمد فوزي
0: أغلب أغاني شعبي
1: مال الأمر ماله ما قينا شعاله وخيس على الأمور هذه كلها هدى سلطان يا ظالمين الودع وأغلب أغاني سيد مكاوي وكذلك الموسيقار منير مراد هذا متخصص بالألوان الشعبية والخفيفة فالأغنية الشعبية لها وقع كبير على الأساتذة الكبار مطربين وملحنين مهما وصلوا ومهما غنوا حفلات عبد الحليم أخيرة غنى أغاني شعبية وعادها مرة ثانية فالأغنية الشعبية جزء تجزأ من أغنية العاطفية والكلاسيكية والرومانسية وتبقى باقية ممكن بعض الأغاني تروح ولكن الأغنية الشعبية تظل موجودة وعلى مستوى الخليج لو أضرب مثال ما خلص محتاج حلقة كاملة وسلامتكم
0: الله يسلمك شكرا أستاذ أنور وفي سؤال من محمد حسن ماذا يسأل محمد حسن بيسأل بيقول عن تعليقا على أغنية جريت وجريت بيقول أنه الجريت تقال لعمل العملية الجراحية صحيح مش بس العملية الجراحية يا محمد كل شيء كل حركة محتواها في محتواها تدفق اسمه أجرى يجري يعني إما يجري الإنسان أنه هو بحرك رجليه وجسمه كله في هذه الحركة القيام بعمل مثل أجرى بحث حركة ينتج عنها تدفق البحث هو تنقيب وتفتيش وكتابة وترتيب وتصنيف إلى آخره أجرى عملية جراحية قام بإجراء عملية هذه الحركة نتج عنها تدفق حركات وبيانات وكلام وحوار إلى آخره الإسالة مثل أجرى الماء حركة نتج عنها تدفق لما تجري الماء التنفيذ والإمضاء مثل أجرى القانون مثل أجرى حوار أجرى مقابلة يعني كل هذه يعني أي حركة ينتج عنها تدفق هذه هي اللي سواء كانت جري ابن آدم، جري الماء أو إجراء محادثة أو إجراء عملية جراحية. شكرا يا محمد على ثقتك وعلى اهتمامك. نعود إلى طلب سعاد، يا أبو ضحكة جنان، فريد الأطرش، ونكمل إن شاء الله.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله.
1: الله يحييك يا أبو أحمد، الله يحفظك.
0: في عندك تعليق أو أطرح ما لدي من أسئلة؟
1: أظن الأستاذ عبد السلام المستمعين طبعا عارفين، وحضرتك عارف أن هذه أغنية عبد الحليم حافظ
0: اللي هي أبو دحليم.
1: هذه الأغنية عملها فريق الأطرش لعبد الحليم حافظ، وفي بروفة تجمع ما بين عبد الحليم حافظ وفريق الأطرش، وهو حفظ الأغنية وعبد الحليم يغنيها وعملها، وكان فرحان في أول تعاون يجمع الموسيقار فريق الأطرش وعبد الحليم حافظ في أغنية أبو ضحك الجنان. هم طبعا اتفقوا بالفيلم لما عمل عادل سرحان المذيع اللبناني في التلفزيون اللبناني، لما عمل مقابلة معهم واتفقوا ان هم يعملوا فيلم، وفعلا اتفقوا وخلصوا وكل شيء، وعلى البنى تنتجه طبعا صوت الفن، ولكن اختلفوا في نقطة معينة، ان طلب فريد الأطرش ان هو يلحن اغاني الفيلم كلها، وعبد الحليم احترق قال لا، انت تلحن اغانيك اللي بتغنيها بالفيلم، وانا لي ملحنيني ولي شعرائي اعمل اغاني اللي انا بيها مع فريقي. فرفض فريد الأطرش، قال لا، انا دائما في افلامي وفي اعمالي كلها انا الحن الاغاني كلها. فعبد الحليم لا، اصر على ان ملحنينه وشغله غير، فهني اختلفوا. فقبلها عمل ابو ضحك الجنان وعمل البروفة عليها، وفي تسجيل موجود على العود يغنيها عبد الحليم وفريد، ولكن ما صار نصيب، ففريد غناها هو وما غناها عبد الحليم حافظ. نعم، هذا التعليم.
0: جميل. في محمد حسن بقول لك، لماذا العناد بين الفنانين؟
1: والله الصحافة هم الله هداهم، يعني ترى الفن رسالة سامية ورسالة جميلة ورسالة حلوة، والفن محبة وأخوة وصداقة، الفن مجدي بتاتا. ولكن سبحان الله في ناس يحطون العصا في الدولاب، ليش هذا عمل كذا وانت ما عملت كذا؟ طب هذا ليش يغني بالتلفزيون وانت تغني بالإذاعة؟ طب هذا ليش بالاحتفالات هو محتكرها وانت ما تغني؟
0: ليش لا تغني أغني من ألحان فلان وما تغنيش من ألحان فلان؟ وليش؟
1: بالضبط. فهم يعني هو الغيرة الفنية
0: هذه قاتلة يعني.
1: لا بس هذيل يزيدون النار بنزين،
0: بيغذوها
1: بالعكس، يعني كل واحد له مكانته وكل واحد له فنه وكل واحد له شخصيته وروحه، أصوات ما تتشابه، وأصوات كل واحد هذا ناجح وهذا. فريد الأطرش يعمل حفلات ناجحة، وعبد الحليم حافظ يعمل حفلات ناجحة، والسيدة أم كلثوم تعمل حفلات ناجحة، ووردة السيدة وردة كذلك حفلات، وفايز كلهم يعمل حفلات، هني فل وهني فل وهني فل وهني فل أبدا. لكن أهما يعني سبحان الله، بعض الصحفيين يقعد مع المطلوب وكذا، ويقعد على قولتنا في الخليج يكوك شوية، ليش كذي أنت كذا، أنت أولى، ليش هذا، ليش مقرب السلطة، أنت مو مقرب من السلطة، ليش كذا. فهذين الناس المدسوسين على الفن هم يعملوا الكهرباء هذه، ولا الفنانين يحبون بعض، لا شك أن يحبون بعض. نعم.
0: نسمع طلب حسين من البحرين، اشتقنا على لبنان لزكي نصيف.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي المستمع الكريم أبو محمد الفضلي. المستمع الكريم أبو محمد، بس خليني أتأكد من الاسم. أبو محمد الفضلي من الكويت. بس أبو محمد الفضلي بيقول: تحياتي لك أستاذنا وللعزيز الملحن أنور عبد الله. بالنسبة للفنان لطفي بشناق، لقد لقد أفضل وأبهر من تغنى في بالشعر الفصيح وأطربني أنا شخصيا، هو بيقول في شعر الحلاج وابن الفارض. وبالنسبة لموضوع التسجيل، أنا ضد أي شيء متجدد، أعتقد لكل شيء روح واحدة.
1: بالضبط، احنا نتفق معك يا ابو محمد، كلامك سليم. الروح الواحده والروح الجميله، ومثل ما طلعت الاغنيه باولها وحلوه، اوكي بسجلها بجلسه مثل ما هي. بس رديت وقلت انا يعني المنفذين الشباب يفتقدون الشيء هذا، لان هذا شيء جديد عليهم، يعني يحاولون يقدمونه بطريقتهم، وهي للاسف يعني طريقة بعيدة عن التطريب وبعيدة عن الأصالة وبعيدة عن الشرقية وبعيدة. شوف الأغاني الآن، يعني 80% يعني من اللي قاعد نسمع الآن يعني ما تشس، يعني في تطريب وفي في شرقية وفي أوالة، مثل ما يقول المطرب يقول جمل شرقية، جمل حلوة، لأن هم يفتقدون هذا الشيء، وفاقد الشيء لا يطيف، سواء الملحن أو سواء المطرب. لطفي مشتاق متفقين احنا معك عليه.
0: نعم استاذ انور، سؤال مني، يعني انت ملحن كبير لا شك، وحتى سمعت في اذاعه الكويت كان واحد مدحك بيقول غناها عبد الكريم عبد القادر وكانت ابدع فيها باللحن انور عبد الله. استاذ انور، هل في عالم التلحين او يعني او في عالم الموسيقى العربيه في تحزب وتعصب؟
1: لا،
0: يعني انا متعصب للفنان للمطرب الفلاني، انا متعصب للمقام الفلاني، انا متعصب للون الفلاني في التلحين او في الغناء، في نعم. في ولا ما فيش؟
1: ما اعتقد استاذ عبد السلام، ما اعتقد. المفروض الفنان مفتوح.
0: لا احنا ما بنتكلمش الألوان. ما بنتكلمش عن المفروض على ما بنتكلمش عن المفروض، انا بسالش عن المفروض. المفروض شيء وسؤالي شيء ثاني. نعم. سؤالي: هل في عالم الموسيقى والغناء في تعصب لمقام معين او لمطرب معين عن مطرب اخر؟
1: لا ابدا ابدا. انت لازم الالوان هاي كلها، اذا انت كملحن اذا انت بتتم على لون واحد، ترى هذا اللون اللي انت تقدمه لا وقته ولا زمانه، وبعدين لابد تغير. ما بي أضرب أمثلة على ملحنين كبار كبار كبار توقفوا عند لون معين وما جددوا في ألحانهم، ويعني ما هذا تعصب منهم أو إن عدم الاطلاع على الألوان الجديدة؟ ولكن لا، خلك مثل محمد عبد الوهاب، بدأ وين وانتهى وين، وغنى ولحن علشان الورد، علشان الورد، احب الورد وشكل الورد، احب الورد وغالي خيل. خليك انت وتجدد، ام كلثوم نفس الشيء، خليك انت متطور بالنسبه على مستوى الخليج نفس الشيء، انت لا تمسك في لون واحد، عشان الناس، انت الناس اللي كانت تسمعك من 50 سنه اختلفت الان، فانت حافظ على الاصاله، موجودة على حافظ على الصالة وحافظ على اللون الجميل، لكن لا تمسك في مقام واحد.
0: يعني في يعني في حد
1: يعني ثلاثة
0: يعني
1: أو أربعة.
0: يا أبو عبد الله، يعني في حد بيمسك في مقام واحد؟ هذا سؤالي. أنت تقول لا، بتتكلم عن أنت بتتكلم عن المفروض، عن عما يجب أن يكون، عما يجب أن يكون. إيه؟ لكن هل بيحصل؟ إيه؟ يعني هو يجب ألا تخالف إشارة المرور، هذا شيء. وهل في ناس بخالفوا إشارة المرور؟ فيش ناس بخالفوا إشارة المرور.
1: اي طبعا،
0: عرفت الفرق بين صحيح. انا ما بقولش انه ما يجب، احنا بنتكلم عن هل بيحدث في في عالم الموسيقى والغناء تعصب لمقام معين او لمطرب معين؟
1: لا طبعا ما في.
0: طيب شكرا شكرا جزيلا استاذ انور. ونسمع طلب ام حمد طلبت هيام يونس، اخترت انا اغنيه دق ابواب الناس كلها لهيام يونس.

العربيه عبر اثير اذاعه صوت الخليج. ونظرا لكثره طلبات المستمعين في محمد حسن كان طلب يا سعدي انا الليله ليوسف فوني.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، وأهم الفنون الشعبية في الخليج. إذا ما عندك تعليق أستاذ أنور.
1: والله أنا يعني من المعجبين جدا في المطرب الأستاذ يوسف فوري، الحنك اللي عنده هذا موجود عندكم ثاني، لون خاص فيه لما تسمع تقول هذا يوسف فوري. أنا أحيي المطرب والفنان اللي يتميز بلون خاص فيه ولا يتأثر بالأحد مهما كان هذا اللون. ويوسف فوري ما شاء الله يعني اللون الجميل هذا وايد ناس تأثر فيه، وايد ناس تأثر فيه في اللون ماله. فنان بصم في تاريخ الأغنية البحرينية. نعم أستاذ.
0: نعم. السؤال عن الفنون الشعبية، أهم الفنون الشعبية في الخليج.
1: طبعا الفنون الشعبية في الخليج متنوعة من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، فنون جميلة وكل دولة تتميز في فن من هذا من هذه الفنون، وفي دول تتشارك في هذه الفنون. الفنون هذه طبعا فنون سواء للمناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية والمناسبات الدينية. على سبيل المثال نروح لدولة الإمارات العربية المتحدة، عندهم فن اليولة، واليولة هذا طبعا يكون بيده مثل سلاح الشكل وبرقصة معينة وبهنك معين وفي أغاني معينة جميلة وطويل، يعني يتميز بالغناء السردي، يعني حبكم وسط الحشاشات لويب المثل تام تام. هذا اللون مشهورين فيه وايد، لون جميل وحلو تتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك لون العيالة، كذلك عيالة لون جميل وحلو وإيقاعات وألوان جميلة مشهورة فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. إني حق مملكة البحرين البستة، البستة عندهم هذا أحمد الجبيري ومحمد زويد كله. هلا بالليل فاني، هلا بالليل فاني، دم تك تك دم دم تك تك دم تك تك دم دم تك. جميل جميل وحلو يتميزون فيه طبعا. والصوت بأنواعه في مملكة البحرين، وكذلك الفن اللعبوني وكثير من الفنون. بس أنا إذا بعدد الفنون كذي يعني بأخذ وقت وايد، أنا بحاول أقدم بس فنية ثلاث فنون وفي فنون غيرها. كذلك دولة قطر، دولة قطر مشهورين بالعرضة، العرضة جميلة وحلوة في دولة قطر، والفنون البحرية بأنواعها وفن الفجري. هذه فنون مشتهرة ومعروفة في دولة قطر، وغير كذلك من الفنون الثانية. سلطنة عمان عندهم فن العازي، فن العازي هذا طبعا يؤدى في المناسبات الوطنية وما في إيقاع، مجرد منشد يردون وراه ومنشد يردون وراه، هذا هو فن العازي. كذلك فن الليوة، طبعا الليوة معروف فن راقص وفن جميل وفن لحركة معينة لون معين. كذلك فن الشرح وفن الرزحة،
0: هذا في
1: هذه من بعض من سلطنة عمان. نعم نعم سادة،
0: هذا في عمان قصدي،
1: في عمان، في سلطنة عمان أنا أتكلم. يعني لأن مساحتها كبيرة فالفنون متعددة عندها من ولاية لولاية، من ولاية لولاية. نعم نعم. المملكة العربية السعودية مشهورين بالخبيتي، الخبيتي عندهم بأنواع، وخاصة اللي غناه سلام العبد الله وحامد الطيار.
0: مثل إيش الخبيتي؟
1: والفنانين كذلك. إيه الخبيتي معروف موطنة السعودية. وكذلك غنى طلال مداح ومحمد عبدون، المطربين كلهم غنوا فن الخبيتي مشهورين فيه، وعندهم سامري يسمونه سامري الدواسر.
0: طب شو يعني الأغاني اللي على الخبيتي، على فن الخبيتي، على
1: خبيتي و مجموعه
0: مثلا
1: يعني
0: حمد الطيار شو في له اغاني على خبيتي؟ حمد الطيار شو له اغاني؟ سلام العبد الله شو في
1: سلامه كثير كثير غنى سلام العبد الله في الخبيتي، بس الان ما يحضرني يعني لازم شويه ابرج نفسي، لكن الاغاني خبيتي لما اتذكر بعض اخذ لي وقت شويه، بس يمكن لما نسمع اشياء هذه احاول ان اتذكر واقول لك على
0: ان شاء الله
1: خبيتي المملكه العربيه السعوديه. وسامري الدواسر في وادي الدواسر عندهم في سامري لون جميل متميز فيه.
0: طب شو بيختلف عن سامري الكويت او سامري اخر؟
1: يختلف سامري عندنا احنا سامري رجالي وسامري نسائي. طبعا
0: سامري نقازي
1: الرجالي يكون سامري العقوة سامري النقازي وفي سامري القروي ألوان كثيرة من ألوان السامري يعني. وسامري الدواسر لا ظروف معينة ولا ضغوط معينة. طال عمرك عندنا في الكويت طبعا الصوت كذلك احنا مع مملكة البحرين ودولة قطر، وعندنا فن السنقلي كذلك موجود في دولة قطر وفي مملكة البحرين، هاي طبعا السنقلي فن بحري. وعندنا الرويسي هذا جديد طبعا، لأن الرويسي هذا اللي ابتكره الفنان يوسف دوخي وفن جميل. تك دم تك تك دم تك دم دم دم تك دم تك، وخاصة ينقال بالطبل. ويضيف طبعا يوسف دوخي حط له طويسات، حط له الهاون، وحط له زخارف الشكل عشان تعطيه جمال وحلو وجميل. عندنا كذلك فن السامري مثل ما تفضل، سامري النقازي والقروي وكذا الأمور هذه كلها. وعندنا فن الطنبورة. فن الطنبورة طبعا هو فن وافد، ولكن استوطن
0: هو أفريقي
1: 80 سنة أفريقي. أفريقي، واللي أحضر هذا الفن وقدمه الأستاذ يوسف دوخي. هو اللي أحضره، لا رقصة معينة ولا ضغوط معينة. وعندنا قبل يسمونهم الليوات، الليوات هذه أماكن حوطات حظائر يؤدى في هذه الفنون، وهو مع فن الليوة الطنبورة، وأنا حضرته وأنا صغير. طبعا الليوات هذه انشالت في منتصف الستينيات أواخر الستينيات، إنشاء أماكن كل خميس تتجمع فيها فرق شعبية ويؤدون الليوة ويؤدون الطنبورة، ولها طقوس معينة ولها رقص معين. وكنت أشوفه مرة صغير وابتهر يعني لون جديد اللي أدخله يوسف دوخي. وبعدين يوسف دوخي أدخل هذا الفن أو الإيقاع إلى الأغاني بعمل لعبد الحسين هلا يا هي وشعرفة، وعمل كذلك خلي جفاني وراح خلي جفاني، والأستاذ غنام دقان سوى شكواي للي يفتهم شكواي، والأستاذ عوض الدوخي غنى يا جميلة سوي لاقي يا جميلة. هذا كله من فن الطنبورة، وفن الطنبورة يعتمد على الطبول، ما في طيران بس الطبول والطنبورة، عارف الطنبورة والمنجور اللي هو فيه اللي هم البقايا الحيوانات وبعض الحيوانات وكذا يلتف على القصر، والطبورة اللي هي زي السمسمية بس على أكبر، وأوتارها يعني تكون ثقيلة وايد، وتعتمد على السلم الخماسي. اللي هم طبعا السلم الخماسي هذا معروف في الموسيقى في السودان وفي السودان والنوبة من هناك. يعني كل أربع درجات
0: هو مقام أفريقي نقدر نسميه مقام أفريقي
1: بالضبط. مقام أفريقي احنا نسميه الخواسي. ويعني في ناس معينة تعزف هذا الفن، وفن جميل اللي هو فن الطمر الحقيقة الجميل. نعم.
0: شكرا أستاذ أنور. في أسئلة سنعود إليها بعد ما نسمع طلب مازن يا حلوة يا صبية، ونرجع إن شاء الله.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يقول في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان. أحمد صقر حمدان، سنعود إلى سؤالك يا سعاد. من بدري والله هو بيطلب وبنقول له هذه الأغنية مطلوبة، هذه الأغنية هو طلب، بده يعرف شو قصة فيوز القلب محروقة. أحمد يوسف الزبيدي، طب نسمعك الأغنية فيوز القلب وسلامة قلبك يا أحمد صقر.
1: سبحان من صور كده قمر نور.
0: اللي هي فيوز القلب محروقة، أحمد يوسف الزبيدي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي عدة أسئلة وردت. في أول شيء محمد حسن بيقول لخبيتي ودعتها لسلام العبد الله هو لخبيتي. وصادق بيقول كيف يرى الأستاذ أنور تجربة الفنان محمد عبده والفنان خالد عبد الرحمن في غناء السامري على شكل أغاني عاطفية؟ الفنان خالد عبد الرحمن نزل ألبوم سامريات. معانا الأستاذ أنور؟ مش معانا. طيب نطلع مصطفى أحمد محبة القلب طلبها عيسى سليطي وراجعين إن شاء الله.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أستاذ أنور، في سؤال من فاطمة الوهيبي، تقول: كيف يمكن الحفاظ على المقامات والروح الشرقية عند إعادة تلحين أغاني التراث؟ وما هي العناصر الأساسية التي تجعل الأغنية خالدة وتعيش لأجيال؟
1: طبعا الاغنيه المعاده تعاد بمقامها اللي عملت عليه، مثلا يعني ملحن المقام الرصد يعاد بنفس المقام ونفس الروح ونفس الجو، هي محافظه عليها. يعني اذا اذا اذا تطور بنطاق ضيق جدا، في بعض الملحنين طوروا بعض الاغاني ولكن تصويرهم جميل وحلو وتوفقوا فيه، بس بنفس الروح بنفس الجو ما تطلع بعيد، لان انت تتعامل انت مع التراث، تتعامل مع اغنيه معروفه مشهوره. الاغنيه هذه نفس المقام، شويه طورها شيء خفيف وارجع لها مره ثانيه، ان انت تحافظ عليها وتقدمها بشكل جميل وبصوره جميله وبصوره حلوه. هذا اللي انا فهمته من السؤال، اذا في اي شيء ثاني تفهمني.
0: في السؤال الثاني: ما هي العناصر الاساسيه التي تجعل الاغنيه خالده وتعيش لاجيال؟
1: الكلمات والالحان هي العناصر الاساسيه. هذه يعني تظل اغنيه توب توب يا بحر، توب توب يا بحر. ام الحناية مثلا في دوله قطر، لحنها جميل وكلامها جميل وما شاء الله مستمره الى الان، وتتغنى بكلماتها بلحنها بلونها الجميل، ان تحافظ عليها. وغيره وغير حتى في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في عندهم أغاني جميلة تظل مثل ما هي، ما يعني محافظة على كلماتها وعلى ألحانها. هني احنا نحافظ عليها، هني تستمر وتعيش. نعم.
0: في سؤال من سعاد من الكويت، تقول: سؤالي أستاذ أنور، في بعض الأغاني كل جيل يحب يستمع لأم كلثوم، عبد الحليم، فريد، نجاة الصغيرة، أغاني معبرة وتنحفظ على طول، وكذلك ليلى مراد، ما السبب وغنيهم تنحفظ بسرعة مع أنها صار لها أكثر من 50 سنة؟ ليش أغانيهم تنحفظ على طول؟ وكذلك عندنا بعض المطربين والمطربات الخليجيين نفس الشيء، هل من جودة الكلمات؟ يعني عبد الكريم عبد القادر، آية الأسمر، يا زين، الكل يرددها للحين، ما السبب؟
1: أختي سعاد، أنت سألتي وأنت جاوبتي، فعلاً الكلمات الجميلة واللحن الجميل هذا يظل باقي. يعني على سبيل المثال أنا بشبه، يعني للحين فلان يقول لك: والله أمي لما كانت تسوي لنا الطبخة الفلانية، والله أحب مو قاعد أذوقها، أنا ما أكون منها. ولا قال لك: والله خالتي ولا يدتي في منطقة الخليج لما كانت تسوي لنا مثلا، ما أبي أسماء الأكلات، فيقول لك أكلة معينة، الله لما كانت تسويها لنا لأن فيها أصالة، فيها نفس حلو، فيها جو جميل. الأغاني هذه بعدين يعني ترى ما عملت يعني بيوم وليلة، لا، هذا الجو خذت وقت، الكلام وتغير فيه واللحن وتغير فيه. يعني الواحد يختار، تقعد عندك كلمات حلوة، طب شلون تفصل الكلمات الحلوة تجيب لها ذاك اللحن الجميل، اللحن الباقي، اللحن اللي يظل على طول، تقعد تنبش وتبحث

0: ونبتدي نختار. هني اللحن ينجح، هني اللحن باقي، ولكن لحن اليوم خمس دقائق ما يتم معه، وهو هو ما يغيره.
1: صحيح.
0: ف يعني تعب والاجتهاد وفي ظل الاغاني الجميله هذه اللي من زمان الى الان نرددها ونغنيها ونفرح بها ونحبها.
1: شكرا جزيلا استاذ انور. بعتذر من المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات فاطمه الوهيبي، محمد الشوكري، وعلي خاطر النجادي، نظرا لضيق الوقت لا نستطيع تلبيه ما طلبتهم. واشكر الاستاذ انور عبد الله الملحن الكبير على سعة صدره وعلى مواضعه الشيقة والجميلة اللي بطرحها دائما من خلال طربيات. شكرا جزيلا أستاذ أنور.
0: تحت أمركم أستاذ عبد السلام وأمر السادة المستمعين، وأنا أشكرهم اللي فعلا زعدوني وما نقصوني وأنا زايد فيهم.
1: شكرا.
0: شكر لطاقم البرنامج أبو محمد أستاذ عبد الله السادة والمخرجين والأخوان، سامحوني الأسماء كلهم، أستاذ محمد خطاب، الجميع أشكره مشكورين وما قصرتوا.
1: شكرا لك أستاذ أنور. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. وصلنا للطلب الأخير أو الأغنية الأخيرة، نجاة الصغيرة حبيبي يا سمعني، طلبها صادق من عمان. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرماحي، أمير الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سفينة
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.